89.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة الرابعة والعشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. في حلقة هذا اليوم أيها الأعزاء نستعرض وإياكم بالعرض والتحليل مجموعة روايات الأعمال الروائية علي أحمد باكثير، والتي جمعها وراجعها وقدمها الدكتور محمد أبو بكر حميد. سلام القس وإسلامه، ليلة النهر، الثائر الأحمر، سيرة الشجاع، الفارس الجميل، وعودة المشتاق، مجموعة روايات لهذا الأديب العملاق. رحلت معه من خلالها إلى ربوع مترامية من البلاد العربية وأزمنة مختلفة، بأسلوب سهل ممتنع وغزارة لغوية قل نظيرها. يعد علي أحمد باكثير من أبرز الأدباء العرب الذين تركوا رصيدا أدبيا خالدا متميزا. فرواية باكثير تتسم بالفكرة العميقة التي تجسدها شخصيات يختارها الأديب بعناية كبيرة، كما أنه يهتم بوضوحها والإيحاء بمغزاها من خلال تركيبة الشخصيات التي تكاد تشعر أنها وجدت ذات يوم من لحم ودم وليست مجرد شخصيات على ورق. وربما هذا ما ساهم في تحويل روايته الشهيرة وإسلامه إلى فيلم سينمائي لا زال يعرض إلى يومنا هذا على القنوات العربية. تنوعت الروايات فيما تحمل بين طياتها من أفكار رغم اتسام معظمها بالطابع الإسلامي، فكل رواية منها تحمل قيمة إنسانية وفكرية غاية في الأسلوب، غاية في الأهمية، وبأسلوب أدبي أنيق مغلف بلغة الرصينة تجعل أدب باكثير مدرسة لغوية إلى جانب كونها أدبية. كانت تلك الرحلة الشيقة بالنسبة لي نقلة نوعية جعلتني أدرك أننا نجهل الكثير عن الأدب الذي علينا أن نعلمه. رغم إعجابي بكل تلك الروايات، إلا أن رواية الثائر الأحمر أخذت نصيب الأسد من هذا الإعجاب. حملت الرواية بين سطورها العديد من الرسائل الفكرية العميقة، حيث استعرضت الروايات تلك الثغور التي يمكن من خلالها التسلل إلى نظام ما بصفة عامة والنظام الإسلامي بصفة خاصة، ومن أهمها الظلم والفقر والجهل، حيث نرحل من خلالها إلى أرجاء دولة إسلامية شاب نظامها. كل تلك الثغور مما هيأ بيئة خصبة لظهور حركة استطاعت استغلال تلك الثغور لصالحها. من يقرأ هذه الرواية يتجلى أمامه ذلك الدهاء الأدبي الذي يتمتع به باكثير من خلال دقة الأفكار وبناء العبارات واختيار الشخصيات بمسمياتها، وذلك التسلسل المنطقي الذي تسير به الأحداث من ظهور تلك الحركة واقتناصها للعقول النيرة والقلوب الثائرة على الجور والظلم، لتجعل منها رموزا لها، وأيضا استغلال حاجة الإنسان النفسية والمادية وزعزعة إيمانه بقيم دينه بسبب سوء الإدارة وانتشار الظلم وكبح أصوات العقل والوسطية. وإذا ما دققنا في كل ذلك وجدناه تاريخا يكاد يعيد نفسه، خلده لنا باكثير في سطور روايته هذه. بهذا أيها السيدات والسادة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج. نشكر لكم كرم المتابعة وطيب الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تقدمت لكم عدنية اف ام 88.9 قراءة بكتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلك

0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يناقش تنظيم أسواق الأسماك وتعزيز العمل المشترك. رئيس الوزراء يدشن إعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد توقف 11 عاما. وزير المياه والبيئة يستعرض تنفيذ برنامج عمل الحكومة لعام 2026. محافظ أبيان يضع حجر الأساس لمشروع مدينة الأحلام السكنية. جهاز الرقابة والمحاسبة بعدن يستدعي فرقة عقب الاعتداء على موظف. وأخيرا اختتام معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات. ومن العناوين إلى التفاصيل، ناقش مدير عام البريقة أحمد علي الداودي مع رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية خليج عدن الدكتور عبد السلام أحمد علي آلية تعزيز التنسيق المشترك وتنظيم أسواق الأسماك بما يشغل التسعيرة والرقابة على جودة وصلاحية الأسماك للاستهلاك. كما بحث الجانبان تطوير النشاط السمكي وتحسين الخدمات المقدمة للصيادين ومعالجة الصعوبات بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق الصيادين والمستهلكين. دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني في عدن إعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد توقف أكثر من 11 عاما، مؤكدا أهميتها كمرجع رسمي للتشريعات وتعزيز الشفافية وسيادة القانون. وأوضحت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق فضل المقطري إن الوزارة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية للجريدة والتشريعات، فيما استعرضت أبرز الإنجازات القانونية خلال النصف الأول من العام. استعرض وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستوى تنفيذ برامج ومشاريع الوزارة ضمن برنامج الحكومة لعام 2026 وما تحقق خلال النصف الأول. وناقش اللقاء أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي والبيئة ونسب الإنجاز والتحديات، مع التأكيد على معالجة المشاريع المتعثرة وتحسين الخدمات وتعزيز المتابعة والتنسيق ورفع كفاءة التنفيذ وفق الأولويات. وضع محافظ أبيان اللواء دكتور مختار بن الخضر رباش الهيثمية حجر الأساس لمشروع مدينة الأحلام السكنية في مخطط العلم. ورئيس مجلس إدارة شركة أحلام الشرق الشيخ فتح المفلحية وبرعاية رئيس الوزراء شايع زندانية، وأكد المحافظ أهمية المشروع في دعم الاستثمار والتنمية العمرانية وتوفير فرص العمل، معلنا استعداد السلطة المحلية لتسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاصة. استدعى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن جميع فرقه ولجانه الرقابية الميدانية إلى مقر الفرع. تعرض الموظف عبد الله بديجي لاعتداء أثناء أداء مهامه، وأوضح مدير الفرع أحمد عوض العيسائي أن الاجتماع سيبحث الإجراءات القانونية المتخذة وموقفا مؤسسيا موحدا، مؤكدا حرص الجهاز على سلامة موظفي والحفاظ على استقلاليته وضمان أداء مهامه الرقابية في بيئة آمنة. وأخيرا اختتمت في محافظة عدن فعاليات معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات بعد 4 أيام من الأنشطة بمشاركة شركات متخصصة. وشهد المعرض حضورا متنوعا وفعاليات تفاعلية، فيما قدمت شركة المقبلي للطاقة المتجددة منتجات وحلول للطاقة الشمسية، ونفذ فريقها الهندسي جلسات توعوية وإرشادات فنية للزوار، إلى جانب مسابقات وجوائز وتعريف بأحدث المنتجات المطروحة محليا. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنيا fm.com أو حسابتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبيان والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيبانية، أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يناقش تنظيم أسواق الأسماك وتعزيز العمل المشترك. رئيس الوزراء يدشن إعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد توقف 11 عاماً. وزير المياه والبيئة يستعرض تنفيذ برنامج عمل الحكومة لعام 2026. محافظ أبين يضع حجر الأساس لمشروع مدينة الأحلام السكنية. جهاز الرقابة والمحاسبة بعدن يستدعي فرقة عقب الاعتداء على موظف. وأخيرا اختتام معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام البريقة أحمد علي الداودي مع رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية خليج عدن الدكتور عبد السلام أحمد علي آلية تعزيز التنسيق المشترك وتنظيم أسواق الأسماك بما يشغل التسعيرة والرقابة على جودة وصلاحية الأسماك للاستهلاك. كما بحث الجانبان تطوير النشاط السمكي وتحسين الخدمات المقدمة للصيادين ومعالجة الصعوبات بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق الصيادين والمستهلكين. دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني في عدن إعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد توقف أكثر من 11 عاما، مؤكدا أهميتها كمرجع رسمي للتشريعات وتعزيز الشفافية وسيادة القانون. وأوضحت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق فضل المقطري إن الوزارة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية للجريدة والتشريعات، فيما استعرضت أبرز الإنجازات القانونية خلال النصف الأول من العام. استعرض وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستوى تنفيذ برامج ومشاريع الوزارة ضمن برنامج الحكومة لعام 2026 وما تحقق خلال النصف الأول. وناقش اللقاء أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي والبيئة ونسب الإنجاز والتحديات، مع التأكيد على معالجة المشاريع المتعثرة وتحسين الخدمات وتعزيز المتابعة والتنسيق ورفع كفاءة التنفيذ وفق الأولويات. وضع محافظ أبين اللواء دكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمية حجر الأساس لمشروع مدينة الأحلام السكنية في مخطط العلم. ورئيس مجلس إدارة شركة أحلام الشرق الشيخ فتح المفلحية وبرعاية رئيس الوزراء شايع الزندانية، وأكد المحافظ أهمية المشروع في دعم الاستثمار والتنمية العمرانية وتوفير فرص العمل، معلنا استعداد السلطة المحلية لتسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاصة. استدعى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن جميع فرقه ولجانه الرقابية الميدانية إلى مقر الفرع عقب تعرض الموظف عبد الله بديجي لاعتداء أثناء أداء مهامه. وأوضح مدير الفرع أحمد عوض العيسائي أن الاجتماع سيبحث الإجراءات القانونية المتخذة وموقفا مؤسسيا موحدا، مؤكدا حرص الجهاز على سلامة موظفي والحفاظ على استقلاليته وضمان أداء مهامه الرقابية في بيئة آمنة. وأخيرا اختتمت في محافظة عدن فعاليات معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات بعد 4 أيام من الأنشطة بمشاركة شركات متخصصة. وشهد المعرض حضورا متنوعا وفعاليات تفاعلية، فيما قدمت شركة المقبلي للطاقة المتجددة منتجات وحلول للطاقة الشمسية، ونفذ فريقها الهندسي جلسات توعوية وإرشادات فنية للزوار، إلى جانب مسابقات وجوائز وتعريف بأحدث المنتجات المطروحة محليا. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيبانية، أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
5: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
5: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
5: الرفاهية والمراح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
4: وموقف خاص للسيارات.
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
5: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
9: تلامس أحلامك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
3: في عالم التكنولوجيا.
2: العنوان عدن.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر. سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر. سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر. سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
4: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
5: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث عدن، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
4: جراحة العظام والمفاصل،
5: الجراحة العامة والمناظير،
4: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
5: جراحة

0: العيون.
1: خصم 50% على المعاينة في
0: عيادة أمراض الباطنية،
1: عيادة النساء والولادة،
0: عيادة الأطفال والرضع،
1: عيادة القلب والأوعية الدموية.
0: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
1: الفحوصات المخبرية،
0: جهاز إيكو القلب،
1: الأشعة السينية،
0: جهاز سونار النساء والولادة.
1: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
0: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
1: 77-077-0532.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعدنية FM تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة. توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية. ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.

خير مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، صباح جميل أكيد كجمال قلوبكم، صباح راحة وبال وأخبار جميلة تفرح قلوبكم، صباح بإذن الله جميل مستمعينا الكرام تفتح فيه أبواب الخير أمامكم.

نلتقي معكم مستمعينا الكرام في صباح جديد على عدنية اف ام وعلى أثيرنا، وتحية صباحية لكل مستمعينا أينما كانوا، مستمعينا في كل مكان ومتابعينا أكيد على وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد مستمعينا الكرام نسعد ببدء يومنا معكم ونبدأ معكم لمعرفة تفاصيل الشارع العدني، من أحوال الناس إلى القضايا التي تشغلنا، ومن الأشياء الصغيرة أكيد التي قد تصنع فرقا كبيرا في حياتنا.

أكون معكم أنا علياء محمد مستمعين الكرام في جولة صباحية لنتعرف على أهم ما يدور حولنا في هذا اليوم. نأخذكم أكيد مستمعين الكرام في جولة، نفتح أكيد في هذا الصباح ملف يومي نسمع فيه آراءكم مستمعين الكرام، ومثل ما قلنا نحاول أن إحنا نقرب وجهات النظر. ونجدد صباحاتنا لكم مستمعينا الكرام، ونقول صباح الورد من قلب عدن لكل

إذن مستمعينا الكرام، وكما عودناكم نبدأ صباحنا هذا الجميل بالتعرف على أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم.

أخبار اليوم. طبعا مستمعينا الكرام، يعني كان أمس حالة الطقس لا تسر أحد، يعني الرياح كانت جدا عالية إضافة إلى الغبار الذي عانينا منه، فأكيد يعني إحنا بنعطي نصائح لكل اللي بيعاني من التهابات في الصدر، لكل اللي بيعاني من مشاكل في الجيوب الأنفية والتحسس، إنه خصوصا خلال هذه الفترة والأجواء غبار ورياح بيحاول إنه يلبس كمامة، لأنه ممكن إنه تقيه من الآثار السلبية الناتجة عن هذا الغبار وعن هذه الأجواء. إذا المستمعين الكرام، أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم في المرتفعات الجبلية: طقس صحو إلى غائم جزئيا، يتحول إلى الغائم، ويتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع رياح هابطة شديدة على بعض المحافظات.

أما في المناطق الساحلية فالطقس المتوقع طقس غائم جزئيا وحار ورطب مع هطول أمطار متفرقة، وقد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الشرق الغربية والرياح فيها نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وعلى خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. أما في المناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 39 إلى 44 درجة مئوية، وقد تتشكل خلايا متفرقة من السحب الممطرة على صحاري محافظة حضرموت والمهرة، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال.

والآن ننتقل إلى معرفة درجة الحرارة العظمى والصغرى في بعض المحافظات اليمنية. عدن درجة الحرارة العظمى مستمعينا الكرام 38 ودرجة الحرارة الصغرى 30 والطقس فيها غائم جزئيا ومتغير نسبيا. أما في مدينة موكلا فدرجة الحرارة العظمى 34 بينما الصغرى 28 والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا. وفي جزيرة سقطرى درجة الحرارة العظمى 35 بينما الصغرى 27. وفي تعز درجة الحرارة العظمى 31 بينما الصغرى 18 والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة. أما في الحوطة لحج مستمعينا الكرام فدرجة الحرارة العظمى 39 بينما الصغرى 29. وننتقل معكم إلى معرفة حالة ارتفاع الموج مستمعينا الكرام. السواحل الجنوبية وخليج عدن فحالة الموج والبحر معتدل الموج يضطرب أحيانا. أما في السواحل الشرقية فمعتدلة الموج وتضطرب أحيانا كذلك. السواحل الغربية وباب المندب خفيفة إلى معتدلة الموج. وأخيرا مستمعينا الكرام في محافظة الخبيل سقطرى مضطربة إلى شديدة الاضطراب. إذن مستمعين الكرام كانت هذه هي أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم، وأكيد نسأل الله السلامة. ومثل ما تحدثت في البداية أنه يجب علينا بالذات الذي بيعانوا من التهابات صدرية أو لهم بيعانوا من تحسس في الجيوب الأنفية أنهم يحرصوا على ارتداء الكمامات أثناء الخروج حتى لا يتأثروا بالأجواء المتربة وبالرياح في هذه الفترة.

نجدد الترحيب مجددا بمستمعينا مستمعين إذاعة عدنية FM في هذا الصباح الجميل. تحية لكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في كل مكان، رغم ما نمر به من أزمات، رغم ما نمر فيه من الكثير من التحديات، إلا أنه لازم أن نتمسك بحبال الأمل، ولازم أن تكون لنا نظرة إيجابية، وخصوصا في هذا الصباح الجميل، حتى نستطيع أن نكمل باقي اليوم.

والآن ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى فقرة التعرف على أسعار الصرف والعملات للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

إذا المستمعين الكرام، سجل الريال اليمني أو ما زال محافظ الريال اليمني على استقراره مقابل العملات الأجنبية في أسواق الصرف، وحسب مصادر مصرفية فإن أسعار صرف العملات الأجنبية هي كالتالي: الدولار الأمريكي 1558 ريال يمني للشراء، بينما 1573 ريال يمني للبيع. أما الريال السعودي 410 ريال يمني للشراء. و413 ريال يمني للبيع. وبهذا يكون مستمعينا الكرام، الريال اليمني ما زال محافظ على استقراره مقابل العملات الأجنبية.

إذن مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM في هذا الصباح الجميل، تحية لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، تحية لكل فرد يستمع إلينا عبر الأثير في كل منطقة يصل إليها أثير عدنية FM. نحرص دائما أن نكون معكم مستمعينا الكرام في كل صباح حتى نخصص مساحة للحديث عن العديد من المواضيع التي تهمنا والكثير من المواضيع التي تلامس حياتنا وواقعنا المهم.

موضوع جديد مستمعينا الكرام نناقشه معكم أنتم مستمعينا، واليوم أنتم الذي ستحدثون عن هذا الموضوع. حابين إحنا نسمع منكم لأنه الموضوع هذا بيلامسكم أنتم أكثر، وأعتقد أنكم أكثر من سيثري هذا الموضوع وأكثر من سيجيب عن الكثير من الأسئلة التي دائما ما بنطرحها مستمعينا الكرام في موضوعنا لهذا اليوم وفي قضيتنا لهذا الصباح. قضية اليوم.

إذن مستمعينا الكرام، في هذا الصباح حابين إن إحنا نناقش معاكم موضوع مهم جدا. أكيد إحنا دائما ما بنتحدث عليه، وإحنا الآن في إطار العودة إلى المدارس، وتحدثنا عن العودة للمدارس من عدد كبير من الزوايا، ولكن اليوم إحنا حنتكلم على زاوية مهمة جدا، وهي الاستعداد إلى العودة إلى المدارس. كم هي تكلفة العودة إلى المدرسة للأسرة الواحدة في عدن؟ وأكيد العودة إلى المدرسة مش بس يعني أشياء يعني عادية أو بسيطة، لا، العودة إلى المدرسة بيكون وراها الكثير من التجهيزات والكثير من الاستعدادات، من حقائب ودفاتر وزي مدرسي ورسوم دراسية ومواصلات وغيره أكيد من الأشياء الأخرى. مع ارتفاع الأسعار وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب، كم هي تكلفة العودة إلى المدرسة للأسرة داخل عدن؟ كم هي تكلفة العودة للمدرسة للأسرة التي معها أكثر من طفل مستمعينا الكرام؟ وهل أصبحت العودة إلى المدرسة مستمعينا الكرام نقدر نقول على أنه أصبح عبء إضافي على ميزانية الأسرة؟ هل تستطيع الأسرة التي لديها 3 أو 4 أبناء في سن الدراسة أن توفر كل هذه الاحتياجات؟ إذن هذا هو موضوعنا لهذا اليوم مستمعين الكرام في قضية اليوم من صباح الورد من عدنية FM.

أكيد مستمعينا الكرام إحنا حنناقش هذا الموضوع من أكثر من زاوية وحنتحدث على هذا الموضوع ونناقشه. خلونا نستقبل أول اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو. ألو. ألو مساء الخير. صباح الخير.

إذن مستمعينا الكرام أكيد إحنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والسؤال المطروح: كم هي تكلفة العودة إلى المدرسة؟ كم تكلف العودة إلى المدرسة؟ هل تستطيع الأسرة التي لديها 4 أبناء أن تلبي الاحتياجات المطلوبة للعودة إلى المدرسة، أو أصبحت هذه التجهيزات وهذه الاستعدادات عبء إضافي على الأسرة، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟

إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم ومنتظرين اتصالاتكم ومشاركتكم، ولكن حنطلع على إعلان قصير ومن ثم نعود أكيد لنسمع آراءكم ونسمع تجاربكم في تجهيزات واستعدادات العودة إلى المدارس.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: فندق برير عدن السياحي.
9: فندق برير عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحي.
9: الرفاهية والمراح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
9: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
9: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
9: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
4: وموقف خاص للسيارات،
9: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق برير عدن
9: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
9: 02-392-481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
9: 78-11-47-214.
4: فندق برير عدن
8: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
6: تلامس أحلامك.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، وأكيد ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كم هي تكلفة العودة إلى المدرسة؟ وخلونا نستقبل اتصال نقول ألو. مرحبا. ألو،
1: ألو،
0: يا مساء الورد، يا صباح الخير، صباح النور.
1: يا ميت، أهلين وسهلين.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: وكمان يا مرحبتين.
0: مرحبا.
1: تحية لك، تحية للطاقم، تحية للمشتركين والمستمعين، يبعثوا لكم الصحة والمصاري.
0: تحياتنا لك، أهلا وسهلا.
1: ليه بنحمد الله بنشكر الله.
0: الحمد لله. تفضل صديقنا أحمد، هل أنت مطلع مثلا على الأسعار وتكاليف العودة إلى المدرسة؟ هل مثلا بتسمع الناس بتشكي من ارتفاع الأسعار وأنهم مش قادرين أنهم يلبوا كل الاحتياجات المدرسية؟
1: بالنسبة للمراحل الابتدائية، أقل تكلفة للواحد من 50,000 ريال يمني إلى 70. أقل تكلفة
0: هذا للزي المدرسي والحقيبة المدرسية والدفاتر
1: والجزمة والملابس الداخلية، كله على كله، ودفاتر غير الكتب اللي بيشتريها مش موجودة في المدرسة.
0: هذا كمان مشكلة لحالها.
1: النور، الكتاب، كذا كذا.
0: صحيح.
1: هذا بالنسبة للمراحل الابتدائية، وبعدين أضرب حساب للي بعده واللي بعده واللي بعده.
0: صحيح.
1: فنحن شوفي، كان أول يعني، ونطلب هكذا من الدولة، من التربية والتعليم، بأنه يكون في مركز خاص لبيع هذه الملابس، على الشنط، على كله، بيع مدعوم، يعني أقل شيء بنص القيمة،
0: تناسب دخل الناس، يعني تناسب دخل الناس،
1: ها؟
0: تكون مناسبة لدخل الفرد، يعني دخل الفرد جدا ضئيل.
1: يعني شوفي، تأكيد مثلا من المدرسة بأنه هذا يروح الأب بأنه ورقة تأكيد بأنه هذا الطالب يدرس في المرحلة، بيدخل المرحلة الثانية، الصف الثاني، إيش لوازمه يروح يشتريها من هنا بنص القيمة، نص، أقل شيء نص. ولا يكونوا لي على المنظمات، المنظمات في ناس فقراء جدا ما يقدروا يدفعوا.
0: صحيح.
1: أو
0: صحيح.
1: يعطوهم شنط، ولا في ناس مشوا حالهم، يعني شنطة حق السنة اللي فاتت، حق أخوه الأكبر منه، أو حقه يجددوها، مقطوعة من هنا الجزمة، يعني كرمكم الله، وخيطها ومشوا حال الناس، كان بيكونوا مشوا.
0: صحيح.
1: طبعا الحاجة ما تدمش أكثر وأكثر.
0: أكيد.
1: لهذا يعني الدولة المفروض هي ولية الأمر في البلاد وللعباد، المفروض تسهل الأمور، الناس خاصة التعليم، خاصة التعليم.
0: إضافة إلى ضبط الأسعار، ضبط الأسعار، الأسعار في ارتفاع مستمر، يعني زي ما تحدثت بالذات هذا الموضوع لازم إنه الجهات تتدخل فيه، مثلا إنها تتكفل بنصف القيمة، أو إنها تفتح مجال إلى إنه توفر هذه الأشياء لتتناسب مع دخل الفرد.
1: فيها تذكر كلامك حلو، ما يحتاج دخول البضاعة هذه تكون لها ضريبة خاصة، ويراقبوها في السوق أنها تبتع بسعر معين.
0: صحيح.
1: إذا كان الدولة مش قادرة تصنع حاجة، أقل شيء تبعد من الضريبة في هذه الملابس، في الأشياء اللي تخص المدارس، شنط، لوازم، شمزان، سراويل، أي
0: صحيح.
1: حاجة تخص المدرسة للأطفال، للكبار، للمتوسط، للثانوي، كله يكون في ضريبة منخفضة مشان يبيع بسعر مناسب، يتراقب هذا على الدولة. ممكن
0: أكيد.
1: كلامك تمام صح.
0: أنا بشكرك صديقنا أحمد، شكرا لك.
1: يلا، شكرا جزيلا،
0: شكرا لمشاركتك، في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام، زي ما تحدث صديقنا أحمد، يعني الفرد الواحد ممكن تصل إلى 60-70 ألف ريال فقط تكلفة التجهيز للمدرسة. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو. مرحبا. ألو، ألو، مرحبا، ألو، نستقبل اتصال نقول ألو. مرحبا. ألو، صباح الخير. ألو،
2: صباح الخير.
0: يا صباح الورد،
2: كيف حالك علياء؟
0: الحمد لله، كيف حالك أستاذ محمد؟ فضل، احنا نسمعك.
2: كيف علياء؟
0: احنا الحمد لله، كيف حالك؟ صباحك جميل.
2: الحمد لله، الحمد لله.
0: تفضل نسمعك.
2: موضوع شيء حول التعليم، طبعا في امور كثيره متعلقه، وأمها إنه طبعاً ظروف الناس صعبة وكذلك المدارس الخاصة رواتب الناس نفس الرواتب خاصة الشرطة 24 رواتب والآخرين لهم رواتب شهر أغسطس مش عارف كم كم يكون الراتب الحمد لله أنا أولادي قد تخرجوا ولا راتب 80,000 كنت زي القيادي 80,000 أنا 200 ريال سعودي لكن نقول هكذا شوف الدعم إذا قلنا الحكومة تدعم أعتقد أنه هنا ومستحيح والدولة لا تدعم رغم وزير التربية بالجهود صراحة أنا أعرفه أنا جديدها عادف لكن إنما هو توجه آخر وأرجو أن ننجح فيها إنه الأمل في المكاتب التنفيذية للمحافظات إنه المحافظين في الداخل لأنهم الحكومة أما بالرع ما في الحكومة عليها ما يدرى تبعهم وتحويل الخارج المكاتب التنفيذية بلأوا لأن خطوة إيجابية بتنشغل مع وزير التربية إنما لا ينجح أنا كلمت شخصيا قلت له أنا يقول أنت نصب عن المحافظين أما الدولة بالرع ما ماش فائدة لأن الرواتب كلها تروح اشتباك أهلي السعودية مش رواتبهم فبدأ خطوة لا سمعت أنه وزير أو محافظ لحق مراد لحالني هو برضه جيد أيضا وكان بدأ يقدم دعم للتربية في هذا الجانب وأيضا محافظ عدن نبدأ استعداده وأيضا تخصصات أخرى في أبيان وفي برضه أبيان قالوا ثلاث خسارة شبه وكل محافظة محررة هلكوا ما في أمل لأن المحافظين جو يعطوه دعم هذا إذا في أمل أما الدولة ما في دولة في الخارج حتى في دولة لم يرسون الشيء الثاني أرجو أن ينسقوا في الآن مدير مطابع مدرسية فارس ثقافة عرفها جيدا ومطابع مدرسية ومطابع فرع عدن فؤاد الخميسي يبذل الجهود كذا لكن يواجهوا مشكلة أولا دعم قبل الدولة ناقص الديون لهم ثانيا حتى انطبعوا يواجهوا مشكلة في الأمانة يعطوا التربية أو يعطوا المندوبين للأسف بعضها تذهب بتصرف المدارس الحكومية تذهب إلى السوق أو تذهب لبيع المدارس الخاصة بطريقة حلزونية بطريقة الغش والسرقة بنقولها هي مفتوح تودوها أما يبيعوا مدارس خاصة رغم مدارس خاصة مع كان يمكن يشتروا أو يودوها السوق سوداء الأسواق كل غير مفتوح مسكين النور في كريتال في مناغن فين إذا كان طالب الله يطلع بدلها زي ما قال أحمد أو يسمع حاجة شنطة كيف يشتري كتب الكتب ضروري أنه يوفرها من رابع مدرسية
0: أكيد
2: إذا في أمانة بين أمانة المسلعات في مدارس وأيضا المندوبين اللي يأخذوا الكتب من رابع مدرسية هذه أهم الأمور لأن التربية أصبحت إضافة لذلك الناشئ مدير التربية والتعليم الإنجليز أنه صراحة يشد حجمه الأسعار بالقطاع الخاص أو المدارس الخاصة حتى جنوني إذا كان راتب موظف 60,000 خليه 100 أنا راتبي كادر القيادي 8 قاعد 200 ريال سعودي كم بيوفر 300,000 400,000 للمدارس الخاصة
0: غير كذا خلينا نتحدث أستاذ محمد فاضل
2: المدارس الخاصة أضعف المدارس الحكومية
0: أستاذ محمد
2: وهذا جريمة
0: أستاذ محمد
2: هذا جريمة
0: خلينا نتكلم أقول
2: أن يعود النظر وأنا أمل أملنا في المحافظين إذا صدقوا معنا كما قال وزير التربية أرجو أن يتم الحل وتدريجيا وهكذا يبغى العمل يا علي إن شاء الله الأمور تكون خير
0: إن شاء الله شكرا لك أستاذ محمد فضل شكرا لاتصالك إذن أستاذ محمد فضل أنت تحدثت عن موضوع المدارس الخاصة في ظل وضع اقتصادي صعب ولكن إحنا الآن نتحدث عن المدارس الحكومية يعني أنت تحدثت أنه ممكن يكون راتب الشخص 80,000-100,000 تكلفة العودة إلى المدرسة أو تكلفة تجهيز طالب ممكن تتجاوز 70,000 فما بالك إذا هذه الأسرة لديها مش طالب واحد في طالبين أو ثلاثة طلاب كيف سيتم تجهيز وتهيئة هؤلاء الطلاب للعودة إلى المدارس في ظل وضع اقتصادي صعب وفي وجود يعني دخل ضئيل ودخل ضعيف

وهنا نقول إنه يعني كيف يستطيع أن يضمن أو تضمن الأسر أن يصل أبنائها إلى التعليم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة؟ لأنه للأسف بنشوف أنه بسبب الأوضاع تضطر بعض الأسر إلى أنها ما تدخلش أبنائها المدرسة أو أنها تتأخر إلى العودة للمدرسة لأنه ما وفرتش هذه الاحتياجات اللازمة لأطفالها للعودة إلى المدرسة. وفي البعض يضطر إلى أنه مثلا يستخدم الزي أو الحقيبة حق السنة الأولى، ولكن البعض قد تكون هذه متهالكة أصلا لكثرة الاستخدام. في بعض الفئات كذلك اللي تعتبر من الفئات المستوى دخلها ضعيف، كذلك دائما إحنا بنطرح سؤال كيف تعمل هذه الأسر لتهيئة أبنائها أو تجهيز أبنائها للعودة إلى المدرسة. مستمعين الكرام، أمام مشكلة كبيرة جدا في وقت لازم تكون فيه التعليم مجاني ويكون في مستوى التعليم أو وضع التعليم مناسب للأسر في اليمن، ولكن للأسف بنشوف إنه الوضع في كل فترة بيزداد سوء عن الفترة التي قبلها. بنشوف إن إحنا في كل موسم دراسي بيبدأ رفع الأسعار، يعني إحنا لو سألنا على الأسعار الحقائب أو الدفاتر في غير الموسم الدراسي بنشوف إن أسعارها يعني منخفض، ولكن قبل الموسم الدراسي نشوف إنه الأسواق ازدادت فيها الأسعار وبسبب موسم الدراسة والعودة إلى المدرسة. ولكن في المقابل هناك الكثير من الأسر التي لا تستطيع أن تشتري أو تجهز أو تستعد ابنائها للدراسة بسبب ارتفاع هذه الأسعار. خلونا نستقبل اتصال مستمعينا الكرام، نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو مرحبا.

مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، بنتحدث عن تكلفة العودة إلى المدارس. كيف يستطيع أو تستطيع الأسرة في ظل الوضع الاقتصادي أن صعب أن تجهز أبنائها للعودة إلى المدرسة؟ وهذا الموضوع الذي بيمثل مشكلة كبيرة للكثير من الناس، كذلك بيمثل عبء إضافي على الكثير من الأسر.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي التكاليف التي تتحملها الأسرة، إضافة إلى ذلك التكاليف الأخرى التي تتحملها الأسرة مستمعينا الكرام، غير التجهيز والاستعداد للمدرسة. في معانا تجهيزات أخرى أو تكاليف أخرى، اللي هو المصروف اليومي أو حتى المواصلات. إضافة إلى ذلك زي ما تحدثوا مستمعينا، كمان الكتب المدرسية الغير متوفرة، والتي كمان بتشكل عبء إضافي على الأسرة، ويضطر فيها الأسر للبحث أو شراء الكتب. وهنا دائما احنا بنقول انه الموضوع مرتبط بشكل كبير جدا وبشكل انساني للأسر التي لا تستطيع او لا تملك المبلغ او التكلفة التي يحتاجها الطفل للعودة الى المدرسة او الطلاب للعودة الى المدرسة. ايش تفعل الأسرة اللي عندها 4 أطفال مثلا في المدرسة ودخلها محدود؟ مهما حاولت انها تغطي هذه الاحتياجات وهذه التكاليف، الا انه تظل بعض التكاليف لا يستطيع تحملها. هل ممكن انها تشتري مستلزمات ابن وتؤجل مستلزمات ابن آخر؟ وبتحصل في بعض الأسر مستمعينا الكرام. هل ممكن أننا أعتمد على الأقارب؟ فمهما اعتمدت على أني أخذ زي مدرسي لابن جارتي أو أستخدمه هذه السنة، فإلى متى سأظل أو ستظل العديد من الأسر أنه يعني تهيئ أو تجهز أبنائها بهذه الطريقة؟ هل مثلا ستقترض بعض الأسر المال حتى يوفروا هذه الاحتياجات؟ وفعلا تقترض بعض الأسر المال حتى تجهز أبنائها للدراسة.

إذن مستمعينا الكرام، مثل ما تحدثنا في بعض الأسر قد تضطر كمان إلى تأجيل الدراسة. يعني أنا أعرف الكثير من الأسر اضطرت إلى أنه تخرج أبنائها من الدراسة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والسبب محدودية الدخل. بيقول لك أنا غير قادر على أني أوفر هذه الاحتياجات. وفي أسر كذلك أنا أعرفها شخصيا اضطرت أنها تخرج الفتاة من المدرسة مقابل أنه الولد يدرس في المدرسة. فكثيرة هي القصص وكثيرة هي المواضيع التي بتستدعي من الجهات المختصة أنها تقف وقفة جادة، خصوصا أن الموضوع مرتبط بشيء مهم جدا وبشيء أساسي يجب أن تضمنه الدولة، يجب أن تضمنه الجهات المختصة، وهي مجانية التعليم وهي كمان سهولة الوصول إلى المقاعد الدراسية.

فهل نستطيع أن نقول مستمعينا الكرام هل أصبحت الدراسة عبء اقتصادي يضاف إلى الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن، التي تتحملها الأسرة، التي تتحمل نتائجها الطالب؟ فكثير بيقولوا إنه فعلا أصبحت العودة إلى المدرسة عبء اقتصادي آخر يضاف إلى الأعباء الاقتصادية التي تواجه الأسرة اليمنية والتي تواجه كذلك المواطن في بلادنا.

وبنشوف للأسف إنه المواطن أصبح غير قادر على إنه يتحمل هذا الكم الهائل من الأزمات والكم الهائل من المشاكل. يعني أصبح المواطن في دوامة بيحاول إنه يلحق فيها كيف يستطيع أن يعيش، كيف يستطيع أن يوفر قيمة الغذاء، كيف يستطيع أن يوفر الكهرباء، كيف يستطيع أن يوفر الماء، كيف يستطيع أن يعني يواجه كمان تحديات عدم توفر الغاز، وتحديات ارتفاع أجرة المواصلات، وتحديات كمان الرعاية الصحية. إضافة إلى ذلك تأتي تحدي آخر وهو تهيئة وتجهيز الأبناء للعودة إلى المدرسة.

ومن هنا مستمعينا الكرام احنا بنحاول ان احنا نقدم رسالة أو كذلك نقدم دعوة لمنظمات المجتمع المدني وكذلك للأشخاص المهتمين بعمل أو المبادرات المهتمة بعمل مشاريع خاصة للعودة إلى المدارس، إنه ياريت يعني إن إحنا نركز على الفئات التي فعلا تحتاج إلى المساعدة لضمان عودة أبنائهم إلى المدرسة. إحنا كمان كأفراد لو بنعرف يعني جيراننا أو بنعرف أشخاص وضعهم الاقتصادي صعب ونحن وضعنا الاقتصادي كويس، ممكن إن إحنا نساعد بالتكفل ب يعني تجهيز طفل أو طالب من خلال توفير الحقيبة المدرسية، توفير الزي المدرسي. مثل هذه المبادرات مستمعينا الكرام ومثل هذا التعاون والتكافل الاجتماعي من الممكن أن يضمن عودة الطلاب إلى المدارس. إحنا إذا عرفنا أسرة ممكن إنها أوقفت أبنائها للدراسة بسبب الأوضاع الاقتصادية وبسبب عدم القدرة على تجهيز الأبناء، ياريت إن إحنا نقدم المساعدة لهؤلاء الطلاب.

0: عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: 12 عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
3: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
2: جراحة العظام والمفاصل،
3: الجراحة العامة والمناظير،
2: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
3: جراحة العيون،
2: خصم 50% على المعاينة في
3: عيادة أمراض الباطنية،
2: عيادة النساء والولادة،
3: عيادة الأطفال والرضع،
2: عيادة القلب والأوعية الدموية،
3: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا، خصم 20% على
2: الفحوصات المخبرية،
3: جهاز إيكو القلب،
2: الأشعة السينية،
3: جهاز سونار النساء والولادة.
2: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
3: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
2: 77-077-0532.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: بصوا يا جماعة، اللي هتطلبوه انا موافقة عليه.
2: احنا ملناش طلبات، احنا لحم كتفنا من خير مهرام بيه وشويكار هانم.
3: يسلم فمك يا جوجو.
4: يا جدعان احنا قاعدين عيب كده.
1: لو على المصروفات بسيطة يا عم جمعة.
2: بسيطة اديكي قلتيه، طبعا كل طلباتنا بسيطة.
3: اصيل اصيل يا سي جوجو.
2: احنا عايزين بدل ملابس.
1: ما عنديش مانع، بس هو يعني انتوا عايزين تلبسوا ايه بدل الملابس؟
2: ملابس بردك، بس يعني مش ملابس بالشياكة اللي انا لابسها دي. هيصدق ازاي اننا فقرة؟
4: شياكة شياكة يا عم جمعة، ده انت لابس بيجامة من ايام تحتمس والعدة واكلة نصها.
1: خلاص يا حسنة خلاص، انا موافقة على بدل الملابس.
2: ست الناس والله ست الناس.
3: وعايزين كمان بدل انتقال.
1: انتقال ايه؟ دي المقابلة كلها هتبقى في الشقة هنا.
3: هو انا مش هنتقل من دور ام حسنة لدور لمؤاخذة امك؟ انتقال ده ولا مش انتقال؟
4: يا سلام.
2: بقول لكم ايه يا جماعه، بلاها الموضوع ده من اساسه، ولا انتوا تزعلوا ولا احنا نزعل، ايه رايكم؟
1: لا لا لا خلاص خلاص، انا ما عنديش اي مانع.
4: يا كندا لو فضلت توافقيهم على كل حاجه كده هيبيعوك اللي وراك واللي قدامك وبرضه مش هيستكفوا. بقول لك ايه، سيبهم لنا، انا هعرف اتعامل مع الاشكال دي. خلاص يا جماعه، كندا موافقه على كل طلباتكم كده تمام.
2: هو لسه في حاجه صغنونه خالص قد كده.
4: صغنونه؟ مش لاقي عليك صغنونه دي، بس مدام صغنونه اتفضل قول.
2: من المفروض وكلك نظر يعني ناخد بدل مخاطر.
4: بدل ايه يا عنيا؟ مخاطر ليه؟ فاكر نفسك سليمان الحلبي؟
2: هو انا مش هعمل لا مؤاخذه اب عيان.
4: وايه المخاطر في كده ان شاء الله؟
2: مش انا هفول على روحي ودفع الواحد ويمكن يسيبني المرض؟ مخاطر دي ولا مش مخاطر يا توحة؟
3: مخاطر يا اخويا طبعا مخاطر. اف بعد الشر عليه، ربنا ما يحرمناش من دخلتك علينا ابدا.
2: ولا يحرمنيش منك ابدا يا توحة يا قمر.
4: لا لا لا، انا عايز اعرف بقى بجد، هو في ايه هو في ايه؟ مش نلم نفسنا شويه كده ولا ايه؟
2: بنتدرب يا اخي بنتدرب، مش لازم نقنع اللي اسمه اياد ده اننا زوجين.
3: قول عصفورتين
2: حمامتين زاجل
4: ديناصورين ماشي.
1: خلاص بقى يا حسنة، من الاخر كده يا جماعة، المطلوب كان بالظبط؟
3: احسب انت يا سي جوجو.
2: حاضر، اتنين بخمس، انتوا معنا تلاتة من امول امبارح، يبقى المجموع كله 5000 جنيه.
1: ليه؟ تمام تمام انا موافقة.
2: موافقة؟ لا لا استني، لسه في دمغات وضرايب، يعني نقول كله كده شاكي براكب 9000 جنيه.
1: خلاص خلاص اوكي. حاضر
2: حاضر. لا لا لا لسه في بدل عطلات عشان النهاردة الجمعة، يبقى كله 20000 جنيه.
1: وبعدين بقى؟ حاضر يا عم جمعة.
2: لا لسه كمان في.
4: هو في ايه بقى؟ هي كل ما هتقول لك موافقة هتسوق فيها؟
2: لا انا كنت هضيف بدل طبيعة عمل بس.
4: لا بقول لك يا كندا، ما تيجي نلغي ميعاد النهاردة ده ونشوف اب وام تانيين.
2: لا لا لا خلاص خلاص، بلاها بدل طبيعة العمل بلاها.
4: ليه ما تضيفهم؟
2: لا لا لا خلاص، ده حتى بيقول لك بدل طبيعة العمل ده فال وحش في الاتفاقات
4: يا راجل.
1: بس بس يا ماما. الو الو. ايوه يا ماما. لا ما تقلقيش يا حبيبتي، اسكار معايا في العربية. لا لا لا ساعتين بالكتير وهوديه المستشفى، بس هو دلوقتي احسن كتير. انا فين؟ انا في دار ايتام يا ماما.
2: سلميلي عليها كتير، الغالية مرات الغالي.
1: لا لا يا ماما، ده طفل من الاطفال الايتام بيسلم عليكي. صوته؟ لا هو طفل بس وهو بيلعب في الجنينة من شوية بلع ضفدع بهدلت له احباله الصوتية. طب انا هقفل معاكي دلوقتي عشان ادارة الدار بيندهوا عليا. جاي اهو جاي اهو يا ادارة دار الايتام. سلام سلام انتي دلوقتي يا ماما. سلام يلا باي باي. انت هتفضحني.
4: هو سيجوجو عمل حاجة؟ اللهم طولك يا روح.
1: خلاص ممكن تقعدوا بقى عشان افهمكم بالظبط هتعملوا ايه.
5: بقى معقول يا بوزو ابوك راجل محترم كده؟
6: وايه الغريب في كده؟
5: يعني اصل ما تزعلش مني، يعني اللي يخلف خلفة زي خلفتك دي اخره يكون كوميسيونج مخدرات مثلا.
6: كوميسيونجي؟ وشكريني يا عم فكري.
5: معلش يا بوزو ما تزعلش مني، بس انا بصراحة مش قادر اصدق ان ابوك كان موظف حكومة ودرجة تانية كمان،
6: وكان هياخد الاولى بس الموت خده هو الاول.
5: لا حول ولا قوة الا بالله.
6: ابويا كان عمود البيت وهو اللي كان شايل مصاريف عيا امي، ولما راح كان لازم اشيل الحمل انا مكانه.
5: وانا اسف يعني في سؤال، انت مالكش اخوات يا بوزو؟
6: كان ليا اخ واحد سابنا وطفش من زمان، ما كانش ينفع اسيب امي انا راخر.
5: تاخذنيش انا مش عارف استوعبك يا بوزو. انت طلعت سوري يعني بني ادم؟
6: بس ما تقولش بني ادم.
5: انا غلطان.
7: ها يا جماعة ابوس ايديكوا تكونوا مركزين في اللي انا بقوله.
8: مركزين قوي
9: قوي قوي كمان.
7: لا على فكرة بقى انتوا كده مركزين مع بعض مش معايا.
4: بقولك انت وهي ابعدوا عن بعض كده شوية، انا عايزة مسافة 10 متر بينكوا على الاقل. اقسم بالله احطلكوا اسلاك شائكة.
9: طب انا راضي ذمتك، في اتنين متجوزين يقعدوا بينهم وبين بعض 10 متر، دول لو مش قريبين وقريبين قوي كمان اجوزك. انها
4: حيلك حيلك حيلك، انت صدقت ولا ايه؟ لا خلينا افكرك، كل اللي بنعمله ده تمثيليه يا حبيبي.
9: ما هو عشان تمثيليه لازم تبقى محبوكه عشان نعرف نكلفك بيها الزبون. ما تفهميناش غلط
4: يا راجل.
7: انا بدات اقلق، الزبون قصدي اياد اتاخر قوي، وماما روشاني عشان السكار اللي متربط في العربيه ده.
4: يا اختي سيبيه ده راخر ياكش يفطس ونرتاح من رعبه.
7: عشان مامي كانت تخلص عليا وعليك انت كمان على فكره.
4: وانا مالي بقى ان شاء الله.
9: بمناسبه وانت مالك دي يا انسه حسنى، احنا عندنا مشكله ومشكله كبيره يا اختي كمان.
4: والنبي يا عم جمعه ركز في اللي احنا قلناه لك ومش لازم تفتي.
9: خلاص انتوا حرين.
7: بس سيبيه حسنى بقى يقول اللي عنده.
4: يا ستي هيقول اي كلام صدقيني، ده عايز يعمل فيها العقل المدبر وخلاص.
7: قول يا عم جمعه مشكله ايه.
9: لا خلاص بقى خلاص،
7: ما تخلص انت كمان بقى مش ناقصاك.
9: حاضر حاضر حاضر، دلوقتي لما يجي الباش مهندس اياد هيلاقي حسنى هنا، اول سؤال يا اختي هيساله هي موجوده هنا ليه وبصفتها ايه.
4: نعم يا اخويا ده بيتي، انت كمان عايز تطردني من بيتي؟
7: يا غبيه، عم جمعه عنده حق، احنا اللي عارفين ان ده بيتك، انما قدام اياد انت رئيس مجلس الاداره، ايه اللي جايبك هنا بقى ان شاء الله؟
4: يا خبر اسوح، تصدق يا عم جمعه طلعت بتفهم؟ خلاص انا همشي قبل ما يجي.
7: يا سلام، لا طبعا ما ينفعش، انت لو مش جنبي وهتساعديني هتكشف من اول ثانيه.
4: يا دي الوكس، وهنحلها ازاي دي بقى؟ هو احنا يا ربي كل ما نطلع من حفره نقع في ضحك ديرة.
5: معلش يا شوشو، انا عارف ان طولت عليك في كلام، بس كان لازم اقولك على كل المشاعر اللي جوايا، ودلوقتي بقى عايز اسمع منك. شوشو
4: ها؟
5: هو انت يا شوشو ما كنتيش معايا في رصة المشاعر الفياضة اللي انا رصتها دي؟
10: لا طبعا كنت معاك، معاك قوي، معاك قوي كمان.
5: طب ما ليه بقى؟ يعني مفيش كلمتين كده عايزة تقوليهم؟
10: صدقني يا فكري انا ارتباطي بيك غير فيها حاجات كتيرة قوي، وبسرعة عمري ما تخيلتها، بس انا كمان حاسة اني متوترة قوي.
5: ده طبيعي، طبيعي جدا انك تبقى متوترة، مشاعر الحب دايما بيبقى معاها مشاعر توتر كده.
10: بس انا مش الحب هو اللي موترني.
5: نعم، امال ايه اللي موترك؟
10: المكان اللي احنا قاعدين فيه ده.
5: قصدك الجنينه دي؟ حلوه صح؟ حلوه قوي فعلا، شجر وعصافير وهوا عليل. بصراحه الواد بوزو هو اللي شرع عليا بيها، قال لي يا عم الحاج فكري الجنينه دي هتخليك تدلدق مشاعر، وحصل والله العظيم حصل فعلا. تسلم افكارك يا بوزو.
10: انا معاك، هو المكان حلو، بس الناس اللي قاعدين حوالينا شكلهم مريب قوي وبيعملوا حاجات صعبه.
5: لا انا مش شايف، انا شايف ولا عايز اشوف اي حد غيرك.
10: لا معلش من فضلك بص كده وشوف اللي بيحصل حوالينا.
5: يا ستي انا ما يهمنيش غير
10: لو سمحت يا فكري بوك.
5: هيكونوا بيعملوا ايه يعني؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الله الله الله الله الله، ده ايه ده كمان؟
11: عيب يا استاذ،
8: يا باشمهندس يا عم انت وانت ما عندكش اخوات بنات ولا ايه؟
11: وانت مالك انت متخليك في حالك، اما راجل حشري صحيح
5: حشري
12: سمعت خليك في حالك بقى.
5: ده بيقول لي خليك في حالك، ده مفيش خيشه خالص يا شوشو.
10: فهمت بقى كان قصدي ايه؟
5: على العموم برضو يعني برضو هم عندهم حق يا شوشو، خلينا احنا في حالنا انسيهم خالص، خلينا بقى نكمل اللي كنا بنقوله.
4: بس لقيت اللي هيخلي اياد يقتنع بسبب وجودي هنا.
10: ايه؟ قولي.
4: هتقولي اني جاي اعطف عليكي وعلى عيلتك الشحاتين، واني جايبالك هدوم القديمه.
10: جزمه قديمه.
4: وجزمه قديمه يا ستي مع الهدوم القديمه، يعني الجزمه دي هي اللي هتفرق معاكي؟
10: انا قصدي جزمه قديمه هديكي بيها لو ما بطلتيش الافكار المهببه دي.
4: ليه مهببه ليه؟
10: اياد مش هيصدق يا فلحه، هيقولك ليه ما اديتهاش الحاجات دي في الشركه او حتى في العربيه.
4: عندك حق، خلاص بلاش نقول له ان ليا خاله ساكنه هنا وكنت جاي اعدي عليها.
10: يعني مليونيره ورئيسه مجلس اداره شركه مقاولات وخالتها يعني سوري عايشه في حته لا مؤاخذه زباله زي دي.
4: ما تحسني ما لفظك الله، بس بصراحه برضو عندك حق. بلاش نقول ان عربيتي الانتيك اتخبطت وجايبينها العم وز السمكري هنا يرمها لي.
10: عربيه انتيك بتسعة مليون جنيه لما تتخبط نجيبها العم وزه؟ بذمتك ده كلام يتصدق؟
4: لا انا خلاص بقى غلب حماري، اتصرفي انت يا ستي.
10: مين؟ ماما يا ستي بتطمن على سكار.
4: قولي لها يا ستي سيزفت مرزوع في العربيه وكويس زي القرد، هو ده يعني يحصل له ايه؟ وخليها بقى تسيبنا في اللي احنا فيه.
10: حسنى حل المشكله اللي احنا فيها دي جوه العربيه.
4: سلام، طب ما انا قلت لك حل العربيه ده، قلت لي انتيك و9 مليون واتريقت على عم وز حبيبي.
10: يا بنتي بقول لك الحل جوه العربيه جوه.
13: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

روحي وبسمة عمري وتوأم روحي وآدي يحبه وكم ذو متيم ويا ما سعده ويا ما تألم وآدي

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: ضيع سنة
1: يا نوح
0: أنا أعطيتك فؤادي وانت ضيع سنة
1: يا نوح.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4

0: 4-7-4.
1: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناينتي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً وتحولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.

يقتل بصمت، ينتشر بصمت، وياخذ معاه كل عام أكثر من 8 ملايين ضحية. هو الخبر المزعج اللي ما حد يتمنى أن يسمعه، ومرض العصر الأكثر شراسة، السرطان. على الرغم من يأس الكثيرين من شفائهم منه، إلا أن القرن 21 ما زال يبهر العالم بمعجزاته. ومع تطور التكنولوجيا الهائل في الأحياء والفهم العميق لخلايا جسم الإنسان وجيناته، يقف اليوم ملايين البشر على عتبات أمل جديد لعلاج هذا المرض الخبيث والتخلص منه إلى الأبد. ولكن ما هو السرطان؟ هل هو مرض معاصر أم أن أسلافنا عرفوه أيضا؟ وهل له علاج أم لا؟ جسم الإنسان فيه مليارات الخلايا المختلفة، العصبية والعضلية والعظمية والدهنية والجلدية وغيرها، ويصل عددها إلى أكثر من 37 تريليون خلية. ولكن إذا خلية واحدة فقط قامت بتمرد ولم ينجح النظام المناعي لجسم الإنسان في القضاء عليها، فإنها راح تنقسم وتنقسم دون توقف ومن دون أن يمنعها شيء من غزو الجسم كله. كثيرين منا يظنون أن مرض السرطان هو مرض حديث، ولكن العلماء لهم رأي مختلف. اكتشفوا وجود 29 ورم في عظام 97 ديناصور عاشوا في العصر الطباشيري قبل 70 مليون سنة تقريبا. كذلك اكتشف مجموعة من الباحثين من جامعة درهم البريطانية والمتحف البريطاني، اكتشفوا بقايا عظام تعود لرجل قبل حوالي 3200 سنة تظهر إصابته بالسرطان في أجزاء مختلفة من عظامه. وقبل حوالي 2500 عام أطلق الطبيب أبوقراط، أبو الطب والفيلسوف الإغريقي، اسم السرطان كارسينوس على نوع معين من الأورام يشبه إلى حد كبير الأورام اللي نوصفها اليوم بالسرطان. أكيد السؤال اللي يخطر على بالكم الحين هو: ما هي أسباب تكون السرطان في جسم الإنسان؟ خلايا الجسم تنقسم لتشكل خلايا جديدة علشان الجسم يستمر بالعمل، ولما تشيخ الخلايا أو تصاب بالعطب والجسم ما يقدر أنه يصلحها أو يقتلها، تصير خارج عن السيطرة وتشكل أورام. هذه الأورام تكبر وتخل باستقرار أنظمة الجسم كنظام الهضم والدورة الدموية والجهاز العصبي، وتنتقل هذه الخلايا السرطانية من عضو إلى آخر وتستقر فيه لين تفسده. ولذلك يوصف هذا المرض بالخبيث، لأنه يعمل بطريقة خبيثة فعلا. وتبدأ هذه الخلايا تطلق هرمونات في الجسم تضعف مناعته، فيبدأ يضعف حتى ينهار. وبعد أن تشكل هذه الخلايا مستعمرات في الجسم، تقوم بتكوين أوردة جديدة لتغذية نفسها والاستمرار في النمو، فتخترق الأنسجة وتصل حتى مجرى الدم علشان تسهل انتقالها إلى المناطق السليمة في الجسم. شيء غريب، وكأنها ميليشيات إرهابية، وكل ما وصلت إلى أماكن جديدة صارت محاربتها أكثر صعوبة. يمكن تستغربون أني أتكلم عن السرطان وكأنه يتحكم بنفسه، بس في الحقيقة هالمعلومة دقيقة جدا. الخلايا المسرطنة مبرمجة أنها تعمل بروحها بدون أي توجيه من الجسم. كل هذا يبدأ من شذوذ خلية واحدة فقط. تصوروا، بمجرد ما أن هالخلية تصاب بخلل في الDNA اللي في داخلها، يجن جنونها وتبدأ بالتمرد. هالعملية تسمى طفرة أو ميوتيشن. خلنا نشوف، هذه هي الخلية، طيب؟ وهذا هو الDNA في داخلها. في هالDNA توجد جينات، هذه الجينات تسمى الجينات السرطانية. هذه الجينات إذا جتها طفرة في العمل، فإنها في أغلب الأحيان بتحول الخلايا إلى خلايا مسرطنة. الحمض النووي أو الDNA اللي يحوي الجينات هو العقل المدبر للخلية، وفيه يوجد جزء يسمى أونكوجين، ويسمى أيضا الجين الورمي. وظيفته هي التحكم بدورة حياة الخلية، ولما يصيبه خلل فإن الخلية تعلق على وضعية الانقسام المستمر فتخرج عن السيطرة. وهناك جزء آخر يسمى الجينات الكابحة، أو بالإنجليزي Tumor Suppressor Genes، وهي المسؤولة عن إنهاء حياة هذه الخلايا اللي تستمر في الانقسام لأنها صارت غير صالحة. ولكن لما يتضرر هذا الجين، فخلاص ما في شيء يوقف الخلية عند حدها، فتظهر الأورام. معظم صفات الإنسان الجسدية كلون العين ولون الشعر وملامح الوجه يورثها من أمه وأبوه، والفضل لذلك
يعود للجينات الموجودة في داخل الدي ان اي، ولكن الجينات قد تتحول إلى عدو شرس جدا وتنقل معها عبر الأجيال بعض الأمراض اللي ما نقدر نحن نتجنبها كالسرطان. حد من الناس جيناتهم عندها القابلية للطفرات أو أنهم ولدوا أصلا بطفرات جينية، ولهذا السبب التاريخ الصحي والجيني للعائلة مهم جدا لما الواحد يروح أساس يفحص عن السرطان. ومع ذلك العوامل هذه الوراثية ما تشكل أكثر من فقط 5% للإصابة بالسرطان، والسؤال هو ما هي الأسباب الأخرى؟ من المهم أن نعرف بأن السرطان لا يعمل لوحده، فهناك بعض المواد التي تسمى كارسينيجنز تزيد احتمال حدوث طفرات جينية تسبب السرطان، ومن الأشياء اللي فيها هذه المواد بكثرة هو التبغ. العالم فيه اليوم تقريبا 2 مليار مدخن، هذا بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، والتدخين يصنف كأبرز سببات السرطان وخصوصا سرطان الرئة اللي يعد أحد أشد أنواع السرطان فتكا. وتقول الدراسات إنه لو توقف الشباب دون سن 20 عن التدخين اليوم فإن حالات الوفاة بالسرطان بتنخفض إلى 40% بحلول عام 2050. التبغ ليس المادة الوحيدة المسببة للسرطان، فهناك الفحم والمشروبات الكحولية والأغذية الدهنية والتعرض لأشعة الشمس والتقدم في السن والالتهابات المزمنة والأشعة الراديوية والكهرومغناطيسية اللي تحيط بنا في كل مكان، مثلا شاشات التلفزيون والكمبيوتر والهواتف والساعات الإلكترونية والإضاءة في المنازل، حتى الأسلاك الممتدة في بيوتنا ومكاتبنا تطلق إشعاعات قد تؤثر علينا بشكل كبير. لكن مسببات السرطان تتجاوز هذه المواد، وهناك الكثير من الفيروسات والبكتيريا اللي تسبب طفرات جينية في داخل الخلايا، منها مثلا فيروس الكبد الوبائي النوع B اللي ينتقل بالعدوى والحقن الملوثة. المصابون بهذا الفيروس عندهم القابلية أنهم يصابون أيضا بسرطان الكبد، وكذلك في بكتيريا اسمها هيليكوباكتر، هاي البكتيريا تسبب سرطان المعدة. هذا النوع من البكتيريا قد يصيب الإنسان لما يشرب مياه ملوثة أو يأكل من خضروات معالجة بمواد كيميائية كثيرة لقتل الحشرات، لذلك ينصح دائما بتجنب الأكل غير المطبوخ جيدا لأنه قد يحتوي على هذه البكتيريا الخطيرة.

المسببات السابقة والفيروسات والبكتيريا هي مجرد مسببات أولية للسرطان، ويطلق عليها العلماء اسم العوامل البادئة أو initiators. السرطان في هالمرحلة يكون ضعيف وغير قادر أن هو ينتشر في الجسم اللي قاعد يقاوم، لكن هنا تبدأ عوامل أخرى تسمى العوامل المشجعة أو promoters، وهي مواد كيميائية وفيروسات وبعض أنواع الأشعة مثل أشعة جاما تقوم بتحفيز انقسام الخلايا ويدخل السرطان في مرحلة خطيرة. لكن سبحان الله أشعة جاما اللي التعرض لها بكميات كبيرة قد أنه هو يسبب السرطان تستخدم أيضا في علاج السرطان. ولذلك إذا عرفنا بأن سر مقاومة السرطان هو قوة جهاز المناعة، فهذا يعني أن الإنسان اللي عايش حياة صحية يكون قادرا أنه يوقف السرطان في مرحلة العوامل البادئة. وحد يقول طيب كيف ممكن أن أنا أعيش حياة صحية؟ بالأكل الصحي، بالرياضة الصحية، بالصحة النفسية العالية، وأيضا بالبيئة الصحية المحيطة فيه. الكثيرين منا لما يسمعون بالسرطان يظنون بأنه يظهر فجأة، لكن في الحقيقة أنه يتطور على عدة مراحل قد تمتد على 20 سنة، مو بشرط تظهر أعراضه في المراحل الأولى، ولكن هذه المراحل هي الأكثر خطورة، وفيها تبدأ الخلايا السرطانية بالانتقال من مكانها الأصلي لتكون أورام سرطانية ثانوية. ويطلق الأطباء على هذه المرحلة اسم الامتداد progression. لاحظوا كيف الخلايا تنقسم بشكل متسارع جدا، ومع كل انقسام يزداد خللها الجيني، ومع الوقت يفقد الجسم السيطرة وما يقدر أن يتحكم بهذا الخلل. ولكن هل الأشخاص اللي يمرون في هذه المرحلة ما لهم أمل في الشفاء؟ طبعا هناك أمل. العلماء على مدى العقود الخمسة الماضية وصلوا الليل بالنهار من أجل الحصول على علاج مناسب، ولكن قبل العلاج كان عليهم اختراع آلية لتصنيف المرض، لأن التشخيص الصحيح من أهم مراحل العلاج ويساعد في وضع الخطة العلاجية المناسبة حق كل مريض. ولهذا التصنيف نظام يعتمد على مجموعة معايير، منها حجم الورم وكم ورم في داخل الجسم وش كثر الأورام هاي منتشرة وأشياء كثيرة غيرها. ولكن بعد ثورة DNA أصبح العلماء على دراية أكثر بالسرطان، وساعدهم ذلك على معرفة مراحل تطوره وتتبع العوامل اللي تسببه. في بداية اكتشاف السرطان والأورام ما كان عند الأطباء غير حل واحد وهو الجراحة، وما زال الأطباء يستخدمون هذا التكنيك بس في حال عدم انتشار المرض في كل الجسم. لكن مشكلته أنه يفتقر إلى الدقة، وممكن في بعض الحالات أن تبقى بعض الخلايا السرطانية في داخل الجسم، وبعد ما المريض يعتقد بأنه قد شفي بعد كم من سنة يعود له الورم من جديد. توصل الأطباء إلى أسلوب آخر في العلاج يترافق مع الجراحة، وهو العلاج بالأشعة radiotherapy. فبعد إزالة الورم جراحيا يقوم الطبيب بتعريض الجزء المصاب من المريض لموجات من الأشعة في محاولة للقضاء على ما تبقى من الخلايا المسرطنة. لكن رغم هذا كله فالسرطان ما زال ينتشر بين الناس، وهناك أنواع ما تنفع معاها لا الجراحة ولا الأشعة. لذلك يستخدم الأطباء نوع من العلاج اسمه العلاج الكيميائي أو الكيموثيرابي. العلاج الكيميائي يوصف للمرضى اللي امتد السرطان في أجسامهم إلى أماكن كثيرة، ويؤخذ عن طريق الحبوب أو الإبر. هذا العلاج يهاجم الخلايا السرطانية في محاولة لقتلها، والخلايا اللي ما يقدر عليها يحاول إنهاء قدرتها على الانقسام والانتشار. ولكن مشكلة هذا النوع من العلاج أنه يؤثر أيضاً على الخلايا السليمة، وقد يسبب أعراض جانبية كالهزال وتساقط الشعر وآلام في الجسم، وقد يؤثر على الكلية وغيرها من أعضاء الجسم. صعوبة العلاج الكيميائي على المرضى دفعت العلماء للتفكير والبحث عن علاجات تتفادى الخلايا السليمة وتجنب المرضى أيضاً الأعراض الجانبية اللي تؤثر على نفسياتهم، ومن هنا ظهرت علاجات ثورية أخرى. هناك نوع من العلاجات يسمى العلاج بالبروتونات بروتون ثيرابي. في المستشفيات والمراكز المتخصصة بهذا النوع من العلاج توجد مسرعات جسيمات يسرعون في داخلها البروتونات إلى تقريباً 60% من سرعة الضوء علشان تكتسب طاقة كبيرة،
وبعدين يدخلون المريض في جهاز ويقومون بتصويب أشعة دقيقة جدا من هذه البروتونات المحملة بالطاقة لتخترق جسمه وتصل إلى العضو المصاب بالسرطان. الأشعة تدخل من أكثر من جهة لتحاشي الاصطدام بالأعضاء السليمة، ولما تصل الجزء المصاب تصير دقيقة جدا وتبدأ بقتل الخلايا المسرطنة بدقة عالية تصل إلى حجم البكسل، وبذلك ما تلحق أضرار بالأعضاء السليمة، بل حتى في داخل العضو المصاب تصيب فقط الأجزاء المتضررة فيه. تستخدم هذه التقنية للمصابين في السرطان في أماكن حساسة كالدماغ وأعصاب العمود الفقري والرئة والكبد وغيرها، وما يحتاج المريض أنه ينام في المستشفى، فجلسة العلاج الوحدة تأخذ دقائق فقط، ويعتبر هذا النوع من العلاج أقل الأنواع اللي فيها أعراض جانبية. العلاجات كثيرة، لكن وقت الحلقة ما يسمح بعرضها كلها، لكن آخرها وأكثرها ثورية هو إعادة هندسة الجينات، وفي حلقة الجينات شرحنا عملها بالتفصيل وعرضنا الحالة كم يؤس منها تماما، لكنها شفيت بفضل الله أولا ثم بفضل هذا العلاج. بس باختصار، في هذا النوع من العلاج يقوم العلماء بدراسة التركيبة الجينية للخلايا السرطانية، هذا الDNA وفيه الجينات. العلماء يحاولون أنهم يكتشفون شو من الجينات في داخل الDNA اللي صار فيه خلل وأفرزت بروتينات حولت الخلية إلى خلية سرطانية متمردة وبدأت تهاجم خلايا المناعة المسمى T cells ودمرتها. وبعد ما يعرفون وين الخلل يقومون بقص هذا الجزء المعطوب ورميه، يحطون جزء ثاني سليم. التجربة هذه نجحت على مجموعة من المرضى، لكن يعكف العلماء حاليا على إتقانها، وإذا نجحوا قد يستطيعون أنهم يقضون على هذا المرض المدمر إلى الأبد. في 100 سنة الماضية اخترعنا السيارة والطائرة ووصلنا إلى الفضاء وهبطنا على القمر وأنزلنا آليات على المريخ وقضينا على أمراض وأوبئة كثيرة، ولكن يبقى السرطان إحدى التحديات الكبرى أمام البشرية اللي احتار العلماء والأطباء لعقود طويلة كيف يقاومونه. ولكن رغم هذه الحقيقة الصعبة ورغم يأس الإنسان اللي عنده مرض السرطان، إلا أن الأمل موجود بإذن الله، حيث يبدو أن نهاية حقبة الصراع مع هذا العدو الفتاك صارت قريبة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM،
8: عدنية FM،
0: ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيل هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية FM.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم أحسن الحديث. وتنتقل الآيات الكريمات بعد أن ذكر الله جل وعلا خلق آدم عليه السلام وتشريفه على كثير ممن خلق تفضيلا إلى مخاطبة بني إسرائيل، فقال الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وإذا كنا في الآية 40 من هذه السورة المباركة، فلنعلم أن الكلام عن اليهود ها هنا استمر من هذا الموضع إلى الآية التي تتلو 40 بعد 100. فالله جل وعلا خاطب بني إسرائيل خطابا طويلا، ولون ذلك الخطاب سبحانه عز وجل، وجاء سبحانه وتعالى بأساليب متعددة. ففي هذه الآيات ما يأتي على سبيل الملاطفة لهم في الخطاب، وما يأتي بالتذكير، وما يأتي ببيان ما وقعوا فيه من جرم وخطأ وزلل، وبيان العقوبات التي أنزلها الله جل وعلا بهم، ثم هم لا يرعون ولا يتذكرون. وفي ذلك ما يؤتى به على صيغة التهديد والوعيد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هكذا يخاطب ربنا الرحيم تلك الفئة من الناس. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام، وإسرائيل بلغة القوم معناها عبد الله، معناها عبد الله. قالوا إن لفظ إيل يطلق على الله جل وعلا في لغتهم، كما يقال في جبرائيل وميكائيل ونحو ذلك. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الله جل وعلا يضيف هذه النعمة إليه، فقال نعمتي، فلما أضافها إلى ضمير نفسه جل وعلا دل ذلك على تشريف هذه النعمة، وأنها لم تكن نعمة قليلة، فالله عز وجل كريم وهو المنعم سبحانه عز وجل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وهذا في الواقع فيه تلطف في الخطاب، وفيه أن الله جل وعلا إذا وفوا بما كان منهم أنه جل وعلا يوفي لهم بما وعدهم سبحانه عز وجل. وعهد الله جل وعلا سبق الكلام عنه عند قول الله جل وعلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فالله عز وجل عهد إلى العباد أن يوحدوه وأن لا يشركوا به، وعهد إليهم أن يؤمنوا برسله وأنبيائه والكتب التي أنزل عليهم. فهذا من عظيم العهد الذي كان من الله جل وعلا وعهد به إلى بني آدم. وكذلك قد كان عهد لبني إسرائيل، ومن أعظم ذلك العهد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وقد جاء ذكره في كتبهم عليه الصلاة والسلام. ولكن كثيرا من بني إسرائيل تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من العرب. قال: وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، أي خافوني. ارهبون أصلها ارهبوني، فحذفت الياء عند الوقف. وتقديم إياي المعنى أنكم خافوني ولا تخافوا غيري، فينبغي أن يكون خوفكم من ربكم الذي أنعم عليكم، بل الذي خلقكم سبحانه جل وعلا. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم،
لما سبق الكلام عن القرآن وأنه لا ريب فيه وأنه معجز، جاء الكلام هنا لبني إسرائيل ليؤمنوا بما أنزل الله جل وعلا. فهذا الكتاب الذي أنزله سبحانه عز وجل مصدق لما بين أيديكم، مصدق للذي معكم، ولم يقل لكتابكم. وهذا اللفظ لما معكم فيه إشارة إلى أن ترككم الإيمان يا بني إسرائيل بهذا الذي يصدق ما معكم دليل على أنكم متناقضون، ولا تكونوا أول كافر به، أي لا تكونوا أول من يكفر به. فهذا من التناقض، وهذا من نقض العهد الذي عاهدكم الله جل وعلا وعهد به إليكم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، والمعنى أنهم يتكسبون بآيات الله تبارك وتعالى، وأنهم يبيعونها ليحصلوا عرضا من الدنيا قليل. وهذا اللفظ تشتروا يشبه ما ورد معنا في أول السورة الكريمة عندما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن المنافقين، فقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فهم اشتروا الضلالة وباعوا الهدى. وهنا يقول جل وعلا: ولا تشتروا بآياتي، أي لا تبيعوا آياتي. وقوله جل وعلا آياتي دليل على تشريفها وتعظيم شأنها، فكيف تنبذ هذا النبذ وتباع هذا البيع؟ لا شك أن ذلك دليل على قبح ما صنع أولئك من بيع آيات الله جل وعلا بثمن بخس. وإياي فاتقون، أي اتقوني وحدي. والمقصود بذلك أن يخشوا عقاب الله جل وعلا لما صنعوا من الكفر بآيات الله ومن بيعها بثمن قليل. وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. تلبس أصلها من لبس، مفتوح الباء، لبس يلبس، ومعناه الخلط، بخلاف لبس يلبس يكون لمن يرتدي الشيء من الثياب ونحوها لبس ومضارعه يلبس. وأما لبس بفتح الوسط ويأتي في المضارع، المضارع يلبس، فمعناه يخلط. ولا تلبس الحق بالباطل، أي لا تخلط الحق بالباطل. من جملة هذا الخلط الذي وقع من بني إسرائيل أنهم خلطوا كلام الله جل وعلا بأهواء أنفسهم، فحرفوا وزادوا في كتاب الله ما ليس فيه. فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. ونجد هنا أن لفظ الحق كرر في هذه الآية، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا لزيادة تقبيح ما صنعوا وأنهم حادوا عن هذا الحق. فالإظهار فيه تأكيد لا يوجد في الإضمار، لم يأتي بالضمير بل جاء باللفظ مكررا سبحانه عز وجل. وتكتموا الحق، من كتمانهم الحق أنهم كتموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود في كتبهم. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، والحال أنكم تعلمون الحق. فهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه،
ويعلمون أنه خاتم النبيين، ويعلمون أنه على هدى وصدق، ومع ذلك كتموا ذلك الحق، لا سيما أحبارهم ورهبانهم. لقد انتهى وقت هذه الحلقة، ونستكمل إن شاء الله حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بعد.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد بكل المقاييس. نسمعكم ونكبر بكم.
5: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
6: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
5: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM في حلقة جديدة من برنامجكم استراحات الظهيرة. مستمعينا في كل مكان، مستمعينا عبر الأثير، ومستمعينا كذلك ومتابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان متابعينا على البث المباشر على الفيسبوك واليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة نطل فيها عليكم من برنامجكم استراحات الظهيرة.

إذن مستمعينا الكرام تحية لكم مستمعينا أينما كنتم في كل مكان تستمعون لنا عبر الأثير. موضوع جديد للنقاش نناقشه معكم مستمعينا الكرام، وأكيد إحنا بنسعد بتواصلكم ومشاركتكم معنا للحديث عن هذا الموضوع. موضوعنا لهذا اليوم من المواضيع الهامة التي تلامس واقع شبابنا في هذه الفترة، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وفي انتشار للبطالة وعدم توفر فرص العمل، أصبح الكثير من الشباب يرفض إكمال الدراسة الجامعية ويعتبر أن الشهادة لا أهمية لها في ظل عدم وجود عمل. فحابين إحنا ناخذ رأيكم مستمعينا الكرام، هل تعتبر أو أصبحت الشهادة الجامعية في ظل البطالة مجرد ورقة لا تكفي للحصول على وظيفة، أو إنه رغم الأوضاع الراهنة يجب أن يكون الطلاب أكثر صبراً وأنهم يحاولوا بقدر المستطاع يبحثوا عن فرص العمل؟ إذن هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام. حنتحدث عن البطالة، حنتحدث عن تأثيرها على الكثير من الطلاب في ظل وضع اقتصادي يعيشه الكثير من الطلاب في المجتمع.

0: إذن مستمعينا الكرام، عدنا لكم من جديد وخلونا نستقبل اتصال. نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
1: يا مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: يا ميت أهلين سهلين طمانة مرحبتين.
0: الله يسعدك، كيف حالك صديقنا أحمد؟
1: نحمد الله بنشكر الله.
0: تحية
1: ليلة تحية للطاقم بعد لكم صعود مصاري
0: ونشتركين
1: ومتصلين حبايبنا.
0: تحياتنا لك صديقنا أحمد. هل أصبحت الشهادة الجامعية في ظل البطالة مجرد ورقة لا تكفي للحصول على وظيفة؟
1: كملت السؤال
0: نشتي الإجابة.
1: حاضر. شوفي الشهادة ضرورية كيف ما أمكن، مهمة جدا، مهمة للشخص وللمجتمع بشكل عام. ما تتحضر الشعوب ولا تتطور إلا بالتعليم. إذا ما فيش تعليم يصبح المجتمع جاهل متخلف. لهذا ضروري جدا الدراسة مهما كان. هذه واحدة. اثنين، أولا نحن نحيي شبابنا وشاباتنا مجتمعنا الطيبين بسبب الأزمات هذه، وبيتقلدوا وبيتقووا إن شاء الله لأنهم صادفوا أزمات كثيرة.
0: أكيد.
1: وإن شاء الله بيكونوا من المتوفقين في حياتهم، في دراستهم وعمالهم وحياتهم.
0: طيب صديقنا أحمد، أنا حابة أنه توجه رسالة للشباب اللي وقفوا دراستهم الجامعية، أصبح عندهم يعني بيقول لك أنا ليش عاد أدرس، ليش شهادة جامعية وما فيش فرصة عمل، ليش أتعب سنوات؟ فحابة أنك توجه لهم رسالة.
1: شوفي يا ست الكل، التعليم مهم جدا
0: أكيد،
1: وبيحاول الشباب والشابات أنهم يشتغلوا أعمال خاصة، مشاريع بكيف ما أمكن، ولازم يدرس مهما كانت الأمور، يدرس يتعلم، يشتغل الصباح ويدرس العصر، يشتغل العصر ويدرس الصباح، يحاول قدر ما يستطيع أنه يحصل هذه الشهادة بكيف ما أمكن، لأنه العمر إذا فات خلاص ما يقدرش
0: عاد.
1: ما يقدرش عاد بيلحقها في وقت آخر. الفرصة اللي هو فيها قد أحسن فرصة، هذه لازم يتعلم، لازم الشغل بعدين بيجي، أجا ما أجا الشغل في أعمال خاصة، في أعمال شو اسمه بسيطة ممكن يقوم بها هو، في مشاريع ممكن يصلح أي شيء، لكن الدراسة مهمة جدا.
0: أكيد.
1: المجتمع ده ما بيتطور ولا بيتثقف إلا بالدراسة.
0: أكيد. بتمنى إنه توصل رسالتك إلى جميع الشباب صديقنا أحمد. شكرا لاتصالك.
1: يلا شكرا جزيلا.
0: في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، صحيح أن الأوضاع صعبة وفرص العمل غير متوفرة، ولكن تظل الدراسة أو الشهادة الجامعية شيء أساسي وضروري جدا. خلونا نستقبل اتصال. نقول ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا.
0: يا مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا أستاذة منى، كيف حالك؟
2: الله يسلم حالك، سعد مساك عليه ومساء الخير للجميع.
0: يسعد مساك بكل خير وعافية.
2: مساء الخير لأحمد ولكل المستمعين المتواصلين معك في برنامجنا، والمستمعين اللي ما يتصلوش فقط يسمعوا نحن وما يشاركوش معنا كمان.
0: أكيد. تحية للجميع أستاذة منى، تفضلي نسمعك. إيش من وجهة نظرك للموضوع، وإيش رسالتك للشباب اللي وقفوا دراستهم الجامعية نظرا للوضع الاقتصادي الصعب وعدم توفر فرص العمل؟
2: أكيد عليا، هذا هو الذريعة أو نقدر نقول الشماعة اللي نحن بنتكلم فيها كمجتمع. وأعتقد أن الدراسة والتعلم هذا جزء من ثقافة المجتمع ووضع المجتمع اللي هو بيفرض علينا. أعتقد أنه يعتمد على الشخص نفسه عليا.
0: صحيح.
2: أنت كعليا وكثير من زملائك والشباب عافروا واجتهدوا معهم شهادة وكمان يشتغلوا في أعمال أخرى. فالشهادة هي جزء من شخصيتك، وهي يعني ما تعتبرش ورقة، لأنه زي ما نعرفنا بالنسبة للشهادات كثيرة معنا، ممكن المخلقة تعتبر ورقة.
0: صحيح.
2: شهادة لغة ورقة، شهادة أي شيء معك، حتى ورقات في البيت يعني ما تتعدش من الأوراق، لكن إيش هي أهمية هذه الورقة لك أنت كعلي كسعيد كعليا كمنى كسمير.
0: صحيح.
2: كمحمد، كلنا المجتمع لابد أن يكون لنا يعني شيء اسمه معرفة لنوعية الشيء اللي أنا بعمله، أنا من أنا إيش أدرس، بغض النظر عن أنه سنين عمري بتروح أو أقوله أو 4-5 سنين بتروح، لا أدرس وبنفس الوقت دور على نفسك في عمل أو شيء أو مهارة أنت تحس نفسك فيها.
0: صحيح.
2: كثير من الشباب ما شاء الله عندهم شهايد وقادرين يثبتوا نفسهم ويعملوا بأعمال أخرى. فهي مسألة ثقافة، مسألة
0: أكيد. أستاذة منى، بس إحنا مثلا أصبحنا بنشوف بالآونة الأخيرة فيديوهات مثلا لدكاترة بيحرقوا شهائدهم الجامعية، يعني زي ما بنقول إنهم بينتقدوا الوضع اللي إحنا عايشين فيه. فوصل بعض الشباب لمرحلة من اليأس إنه إذا في أطباء ودكاترة ما لقوش إلى الآن وظائف بشهائدهم. إحنا طبعا ضد هذه الفكرة، وضد إن إحنا نيأس، وضد إن إحنا نوصل لمرحلة ونقول لا وقفنا أو فشلنا. بس كيف نتعامل مع الشباب اللي يوصل إلى هذه المرحلة أستاذة منى؟
2: أكيد بالتوعية. زي الآن هذا البرنامج اللي فتحتي أو الموضوع قد يصل لكثير من الشباب الآن في الباقات اللي هم مثلا تركوا دراستهم أو شيء، بيعوا أن هذه الدراسة لهم هم، يعني قد النظر أنك ما لقتش وظيفة ممكن تثبت نفسك في مكان آخر.
0: صحيح.
2: هذا الدكتور، يعني هذا الدكتور إذا ما لقى نفسه مثلا وحرق شهادته، طب هو استفاد، مش معناته ما استفادش، هو استفاد كيف يتعامل مع المريض، هو استفاد بخبرة بأشياء أخرى، ممكن يعطي نفسه فرصة بشيء آخر، فمش معناته إن إحنا ملقناش وظائف نهاية الحياة أو نهاية العالم. حاليا هذا وضع مجتمعنا، يمكن والمرحلة هذه تتطلب أشياء معينة ممكن أنا أدرسها، تتطلب إني أدرس مثلا هندسة أو شيء مهاري أو تقني أو تكنولوجي أو أي شيء فأثبت نفسي فيه، مش ضروري إن أنا خلاص أحرق شهادتي أو أنا أدرس 4 سنين. في ناس درسوا طب ورجعوا درسوا 4 سنين يعني مثلا هندسة.
0: صحيح.
2: في ناس درسوا هندسة ودرسوا
0: صحيح.
2: لغات. أيوة عادي، مش أنت طالما قلبك ينبض وعايش أثبت نفسك في أي شيء، سواء في دراسة، في عمل، في مهارة، في شيء، في الأخير أنت من أنت، أنت من تكون، مش مسألة شهادة ولا ورقة ولا.
0: صحيح.
2: فهي ثقافة مجتمع مع الأسف. ورسالتي أخيرا أقول يا علياء، لكل الناس، لكل مجتهد نصيب.
0: أكيد.
2: مش معقول أبدا الله بيعطي الإنسان اللي بيزرع خير وبيجتهد شيء سلبي، بالعكس. صدقني أنت عزيزي الطالب، البنت الطالبة اللي في البيت، كل الشباب وحتى الكبار بالسن اللي بيعافلوا عشان يفوتوا نفسهم، اجتهدوا ودرسوا، الدراسة لك.
0: أكيد.
2: مش لأي حد، والشهادة دي لك مش لأي حد، حتى أنك تثبت نفسك بأي طريقة من الطرق.
0: صحيح. أنا بشكرك أستاذة منى، شكرا لك، وإن شاء الله يعني توصل رسالتك للكثير من الشباب. شكرا لك عزيزتي، في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، زي ما تحدثت الأستاذة منى إنه شهادة الجامعة هي شهادة لك، وصح إنه الأوضاع اللي بتمر فيها البلاد أو الواقع اللي بنعيشه للأسف واقع صعب جدا، ولكن ممكن من الممكن إنها تكون مرحلة، ومن بعد هذه المرحلة ممكن المرحلة هذه تتغير. فحكاية إن إحنا نضيع سنوات من دراستنا ومن ثم يعني نندم ونرجع من جديد، أعتقد ما بيكونش في الحماس ولا بيكون في عندنا الرغبة زي ما كانت عندنا في السابق. خلونا نستقبل اتصال آخر ونقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
3: يا حيا يا مرحبا.
0: كيف حالك فتحي؟
3: نحمد الله على كل حال.
0: الحمد لله على كل حال. سمعت موضوع حلقتنا فتح اليوم؟
3: أيوة.
0: اتفضل نسمعك.
3: أختي تقول أن الأشخاص الذين تقول ما يواصلون دراستهم منهم أختي قد يكونوا في سنة ثالثة أو في سنة ثانية. أنا أقول لهذه الأشخاص، لهؤلاء الأشخاص، أنت تدرس أو لا تدرس عشان أي شيء، تدرس عشان تحقق ذاتك، عشان تكون من أنت، مش مسألة شهادة في الجدر أو في الحائط. مثل بعض الأطباء الذين والدكاترة الذين هي في نهاية الأمر هي مهمة إنسانية، يعني صح ولا لا؟ يعني والله لما أكون دكتور مثلا عارق برضه بروح أشتغل متطوع في أي مستشفى، في أي عيادة، يعني هي في نهاية الأمر مهنة إنسانية.
0: صحيح.
3: يعني مش مسألة فلوس، بشتغل لخدمة المرضى في أي مستشفى ولكل مجتهد نصير كما قالت الأخت منى. يعني مثلا يكون مثل هؤلاء الأشخاص الذين مثلا لديهم دراستهم تكون إنسانية بحثة، هؤلاء المفروض أولا يبدأوا يدرسون تطوع، مثلا يمارسون عملهم في أي مستشفى، في أي مرفق حكومي، والله سبحانه وتعالى سينظر إلى عملهم. لا ينظرون إلى أي، لا أنا أريد أن لا ينظرون إلى شهادة من في الأول والأخير، يعني تقدر تقول شيء مادي أو مالي، هذا يأتي فيما بعد. يعني قد يجد نفسه يعني أكثر خريجين مدير الرياضة مدير الأخبار أغلبهم خريجين هندسة أو خريجين تربية أو خريجين
0: نفس التخصص أو نفس المجال. صحيح،
3: هي في نهاية الأمر أخت الشهادة أو الدراسة هي تسقل موهبتك ثانياً تفتح عقلك.
0: صحيح.
3: مش مسألة يعني مش مسألة خريج الهندسة مثلاً ما يقولش إنه يشتغل الأخبار أو ما يقولش، يعني أنت كلما تطورت في تعليمك كلما تفتح ذهنك وعقليتك بإمكانك أن تشتغل في أي شيء، يعني مش لازم تشتغل في نفس التخصص.
0: ولكن يا فتحي تظل الشهادة والدراسة شيء ضروري جداً إنه إحنا نكمل دراستنا حتى لو ما حصلناش على نفس الوظيفة اللي نفس التخصص.
3: أنت خريج إيش في النهاية لما تأتي مثلاً لما تسافر في سنة ثالثة وكذا وحصلت على قالك أنت خريج إيش يا أخي إيش درس إيش تقول يعني والله لا سبتها في سنة ثانية وتظل تتندم على هذه اللحظة لأن العمر كما قال أخي أحمد يعني يذهب سريعاً يعني فبالتالي عندما يتزوج يكون لديه أطفال صعب أن يعود الدراسة من جديد.
0: صحيح.
3: لذلك لهؤلاء الأشخاص لا يرسلون رسائل سلبية إلى هؤلاء الشباب الذين عندهم قادمين إلى الحياة. أنا أقول رسالة لجميع الشباب شهادتك ثم شهادتك ثم شهادتك تعلم ثم تعلم ثم تعلم والرزق هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. لا نستطيع نحن أن نحدد مصيرنا ولا نستطيع أن نحدد أرزاقنا، الرزق هذا بيد الله سبحانه وتعالى وتظل الشهادة والتعليم هي مدخل وقصر لهؤلاء المهن التي معاصرها في المستقبل.
0: شكرا لك فتحي، شكرا لمشاركتك،
3: شكرا
0: لك وشكرا على رسائلك القيمة اللي أنت وجهتها من خلال إذاعتنا ومن خلال أثير إذاعة عدنية FM. وفعلا مستمعينا الكرام في كثير من الأشخاص الناجحين ونجحوا في غير تخصصاتهم، وهذا الشيء طبعا إحنا بنقول صحيح إنه الوضع اللي إحنا بنعيشه وضع جدا صعب للكثير من الشباب. كثير من الشباب قد يكون الوضع أو تحديات المعيشة هي كانت كمان سبب في عدم إكمال الدراسة، ولكن إكمالنا لدراستنا الجامعية مستمعينا الكرام بيعطينا قدر كبير من الفخر بأنفسنا. يعني في فرق كبير جدا ما بين الشخص اللي درس ومعه شهادة جامعية وما بين الشخص الذي ما درس حتى لو ما حصلش وظيفة، إلا أنه زي ما قلت هي ممكن مرحلة وهذه المرحلة ممكن أنها تعدي وممكن أن إحنا تتحسن الأوضاع. ففكرة أنك أنت توقف دراستك الجامعية فأنت ممكن ما تقدرش فيما بعد ترجع تكملها، لأنه زي ما قال صديقنا فتحي الحماس والرغبة ممكن أنها تقل. نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
4: ألو
0: أهلا ماريا، كيف حالك؟
4: تمام أنت كيفك؟
0: الحمد لله. ماريا سمعت موضوع حلقتنا اليوم صح؟
4: لا.
0: طيب يا ماريا احنا اليوم بنتكلم عن البطالة وتأثيرها على عدم اكمال الدراسة الجامعية. في كثير من الشباب بطلوا انهم يكملوا دراستهم الجامعية لانه يقول لك ما فيش وظائف فانا ليش ادرس واتعب. ايش رايك يا ماريا بهذا الموضوع؟
4: مش حقها الوظائف ومش عذر وش عارفنا لعلك تصلح البلاد وش بعدين ترجع الوظائف.
0: صحيح.
4: وعلى فكرة حتى لو يعني مثلا ما توظفت تقدر تشتغل،
0: تقدر تشتغل في غير تخصصك.
4: في خريجين جامعات أعرفهم يعني شخصيا يشتغلوا يبيعوا مثلا، يشتغلوا بعضهم في سوبر، بعضهم تلاقي خريج هندسة درس سنين تلاقي يشتغل في مكان يبيع بطاطشات. إيش شغل يصيب وش عيب؟
0: يعني حرام. ممكن انه يعني يقدر انه يشتغل اي شغل اخر الى ان تتحسن الاوضاع، مع انه كمان مع الشغل هذا يحاول انه يسقل مهاراته اكثر ويطور من نفسه اكثر ان كان في تخصصه او حتى في تخصصات اخرى.
4: وتقدر مثلا تقدم على مكان يعني يطلبوك في مثلا في دولة مثلا انك تشتغل او انك تدرس منحة تجيك، ضروري تكون الشهادة معك لانه سبحان الله شوفي اللي متلاقيش خريج جامعة يعني ما فيش معاون ويقول ما فيش وظيفة، صدقيني مش مقبول في أي شغل.
0: لا الشهادة شيء أساسي صحيح.
4: جول بتلاقي ضعيف مثلا لو كان يشتغل مثلا طلبوه محاسب بتلاقي ضعيف في المحاسبة.
0: أكيد.
4: إنه ما درس في جامعة.
0: أكيد زي ما قلت الشهادة معيار كبير جدا يا ماريا للقبول في أي وظيفة
4: تكون.
0: صحيح.
4: ضروري تكون يعني ضروري تكون خريج جامعة.
0: إضافة إلى الخبرات.
4: أيوة هذا الشيء بينفعك أنت حتى كمان شوفي الآن بعض الدول تطلبها الشباب إنه يقو يعني في شغل في منحة في دراسة
0: صحيح.
4: والحمد لله يعني قدمت وقبلت.
0: أنت خريجة إيش يا ماريا؟
4: يعني قدمت وظيفة يعني أني أدرس في الأردن والحمد لله الآن أدرس على حسابها.
0: ما شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك يا ماريا.
4: آمين يا رب. أنا يعني مش مستقرة استقرار بس يعني أطلع هنا كدرس في الجامعة والحمد جميل. لله حسنت وتطورت هنا. كنت درس كمان هنا في معهد أمين بناشر بس ما كنتش متطور نفسي الآن.
0: كويس جميل يا ماريا. يعني الإرادة
4: يعني بعض الأوقات يوقفونا بسبب أنه هذا اللي يعني درسنا الآن على حسابه تجي فترات يتوقف ما يوصي يعني مثلا اللي هو اللي يطلبه مننا أصحاب الجامعة بس درس الوقت يتوصى.
0: إن شاء الله ربي يوفقك يا ماريا وشكرا لمشاركتك. شكرا لرأيك. في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ولكن حنطلع لفاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل موضوعنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. ابقوا معنا.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة.
5: لكل طامح،
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
7: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة.

0: الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: فندق بريرة عدن السياحي.
0: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
1: الرفاهية والمرح يلتقيان.
0: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
1: طيرمانات مجهزة،
0: غرف خاصة للعرسان،
1: خدمة غرف على مدار الساعة،
0: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
1: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
0: وموقف خاص للسيارات،
1: حراسة أمنية 24 ساعة.
0: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
1: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
0: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
1: 02-392-482، موبايل
0: 77-11-76-90 أو
1: 78-11-47-214.
0: فندق بريرة عدن
4: السياحي.
0: رفاهية تلامس أحلامك.
5: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة قبل البدء في أي عمل. تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام ومستمعين برنامجكم استراحة الظهيرة، مواصلين معكم نقاش موضوعنا لهذا اليوم. خلونا نستقبل اتصال نقول الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا استاذ علياء؟
0: اهلا وسهلا.
1: الموضوع مهم جدا و
0: بس نتعرف على اسمك.
1: ممتاز المناقشة.
0: نتعرف على اسمك، من وين تكلمنا؟
1: احمد مليكان من لحج.
0: اهلا وسهلا فيك يا احمد، واهلا وسهلا بكل مستمعينا.
1: الله يخليك يا بنتي.
0: الله
1: والله يسهل. الموضوع انا شدني شويه وخلاني اقوم اتصل بكم لان الموضوع مهم جدا بالنسبه للشباب.
0: اتفضل نسمعك.
1: لان بصراحه انا بقول ان اذا كانت في دوله كون الشباب هم الاولويه في التوظيفات يعني. فكثير من الشباب صاحبي يأسوا ويقول لك أنا ليش أروح أتعلم وليش ما فيش وظيفة. وهذا خطأ، هذا خطأ. مفروض الشباب يكافح عشان يتحصل على نحن زمان كنا يعني نشتغل يعني نتعلم ونشتغل قطاع خاص.
0: جميل.
1: حتى تحصلنا على الشهادة.
0: جميل.
1: فأنا أتمنى من الشباب والله الله يضيعوا الفرص، الله يضيعوا الفرص هذه. وبقول أنا على أساس أن القيادات الموجودة في الدولة في هناك متقاعدين في الدولة متقاعدين، مفروض على الدولة أن تقوم بتوظيف الشباب اللي هم لهم الأولوية.
0: صحيح.
1: لأن هذا يعني نوع من الإهمال من قبل الدولة التي خلت الشباب في يأس
0: للأسف.
1: أقول لك أنا ليش بروح أتخرج من الدراسة وذا بدون فائدة. والله يا بنتي أنا بعرف ناس في واحد يعني معاه بكالوريوس لغة عربية بيصفي سيارة.
0: واقع مؤسف أستاذ أحمد، واقع جدا مؤسف لشبابنا. واقع مؤسف كذلك للكثير من الكوادر في المجتمع.
1: أيوة أيوة أيوة. في كوادر موجودة الآن موجودة في البيوت ما يشتغلوش،
0: محمشة
1: والله.
0: صحيح.
1: وأنا بنصح كل الشباب أن يواصلوا دراساتهم
0: أكيد،
1: ولا يأسوا من أي شيء. فالمستقبل أمامهم، هم اللي بيكونوا هم في المستقبل، هم الأولوية.
0: صحيح. وهم بناة المستقبل، يمكن المستقبل يبنى على أيديهم.
1: نعم.
0: صحيح.
1: فنحن نقول إن شاء الله ربي يوفقهم، وأنا أشجعهم أنهم يواصلوا دراساتهم. والله معليش حتى لو قطعت كلامك شويه.
0: اتفضل.
1: في شباب بيبيع سمبوسه وباقيه وعشار. صحيح. الشباب خريجين.
0: صحيح.
1: رياضيات معاهم
0: اكيد،
1: وبقول لهم مش عيب البيع والشراء، الواحد يبيع عادي، بس الانسان على الاقل يكون طموح انه يواصل دراسته وحتى يطلع يعني الدكتوره.
0: صحيح.
1: وربنا يوفقهم يا بنتي.
0: امين يا رب العالمين.
1: واتمنى من الدوله ان تراعي ظروفهم وتقوم بتوظيفهم بدلا عن المتقاعدين اللي يخلقوا مئات الالاف متقاعدين من من من الحكومه.
0: شكرا لك صديقي. تفضل.
1: وشكرا جزيلا.
0: شكرا لك استاذ احمد، شكرا لاتصالك. مستمعينا الكرام، يعني تحدث الأستاذ أحمد عن فئة كبيرة من الشباب الذي مع الوضع الاقتصادي الصعب قرروا أنهم يفتحوا مشاريعهم الخاصة. مشاريعهم الخاصة هذه ما كانت يعني فتحها لمجرد فقط أنهم يعني يبحثوا عن فرصة عمل والسلام، لا، في كثير من الشباب فتح المشروع الخاص هذا لإكمال الدراسة الجامعية، لأن الدراسة الجامعية زي ما بنعرف إنها بتحتاج لكثير من التكاليف والكثير من المصاريف، فالمشاريع الصغيرة هذه أيا كانت هي تعتبر كذلك طريق لإكمال هذه الدراسة. خلونا نستقبل اتصال آخر ونقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو مرحبا.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا أستاذ محمد.
2: كيف حالك عليا؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
2: ألو معك اسمعني.
0: أيوة أسمعك، تفضل.
2: أول شكرا لك على البرنامج هذا وتحية فتحي غايد، وأنا مرتاح أنه تتواصل معك لنا أحد الإعلاميين القدماء في تلفزيون إذاعة عدن أحمد مليكان. الله هاني إير الإعلامي في تلفزيون عدن، وهذا شيء فخر لك أنه في إعلاميين قدماء يتابعوا برنامجك.
0: أكيد فخر لنا.
2: أحمد المريكان هذا مخضرم مذيع قديم في تلفزيون عدن.
0: الله يسعدك، تفضل. نحن نسمعك وحابين نأخذ وجهة نظرك في الموضوع، وإيش الرسالة اللي أنت حابب؟
2: أيضا المقترح هو قال ما طرعين صحيح عن العلاقة تخدمه. لو حلت الدولة ولو جزء من هذا، أنا بختصر أتكلم كثير، حلت قضية المتقاعدين اللي هم معلقين على ثلاث واحد نكت قال مزوجين وهم مطلقين، يعني معلقين يستلموا راتبهم من 2014 يعني كم سنوات 2014 يعني معناها فترة طويلة حوالي 12 سنة. لو حلوا قضيتهم حولهم الضمان يحلوا جزء من المشكلة. طبعا لا أطول الناس كلمة كثير. أيضا مقترح آخر، أدعو المستثمرين أن يعني يساهموا كما طرف الواحد المستثمر وافق أنه ينتعشوا بالمصانع اللي الآن فاضية، زي مثلا الغاز، المصانع الغلال، مصانع الطور، مصانع الطاريات، مصانع كثيرة لو ساهموا فيها المستثمرين وساعدت الدولة في مساعدتهم والله بيشغلوا كثير من الأيادي العاملة. فشيء جميل أنه طرف الموضوع هذا. وأرجو طبعا كثير ناس المشكلين لدينا بعضهم شطروا من التوظيف رغم متقاعدنا، شطروا من التوظيف بحكم العمر لأن 43 سنة يتجاوز في قانون العمل لا يتوظف، وقدمنا المقترح أن العمر بدنا يكون 60 عاما أو 35 عام خدمة، يخلوا العمر على الأقل 65 عاما لأنه يتم بالطالب مسجل مع توظف يوصل 43 يقول له شطر. أنا تأكدنا راح المحافظ راحوا للخدمة المدنية وشطروا المسجلين من 97 ل 2015، لكن ايش ذنبه؟ ايش ذنبه؟ راح انك باب العمر، ايش ذنبه ما تضبش؟ فارجو ان يريدوا قانون عدل في القانون، ان يريدوا 5 سنوات على الاقل كيف طالب. هذا باختصار والله يوفقه.
0: شكرا لك استاذ محمد فاضل، شكرا لمشاركتك. شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، أستاذ محمد فضل قدم عدد من الحلول التي نتمنى أن يقوموا بها. نستقبل اتصال من أم حمزة نشوف رأيها بالموضوع، نقول ألو مرحبا.
3: ألو يا مساء الخير عليك.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا فيك يا أم حمزة، كيف حالك؟
3: الحمد لله وتحياتي لكل المتصلين ابتداء من الأستاذ أحمد اللبناني ومرورا بالأستاذ محمد فضل جميعهم.
0: أم حمزة سمعتي موضوع حلقتنا، وإحنا حابين اليوم نوجه رسالة للشباب، الشباب اللي واجه تحديات كثيرة إن كان في التعليم أو كان في الحصول على فرص عمل. في بعض الشباب وصل إلى مرحلة جدا سيئة أم حمزة، وكثير بيقول لك أنا ليش عاد أكمل دراستي الجامعية وما فيش عمل، اللي قبلي ما حصلوش فأنا كيف بحصل؟ إيش رسالتك لهم؟
3: صحيح والله بقول لك يا عليا، الشباب بهذه الفترة أو هذا الجيل اللي طالع مروا بظروف صعبة جدا جدا، ما أتاحتش لهم حرية بأي حاجة.
0: صحيح.
3: فأني أقول لهم إنه شهادة الجامعة هذه جواز مرورك للمستقبل للأيام الجاية.
0: صحيح.
3: يعني لا تيأس. صحيح الظروف مش منضبطة، صحيح الظروف محاصرة علينا من كل مكان، بس هذه شهادتك هذا، وانت شاب تحس انك في فترة شبابك عملت حاجة، في فترة شبابك درست وكافحت، الظروف ما هيأتش لك لكن بكرة ان شاء الله بتهيأ، يكفي انك بكرة بعده لما بتخلف بيجي ابنك بيشوف انه ابي في فترة كانت صعيبة جدا بالبلاد لكن حصل على شهادة جامعية، حصل على شهادة دكتوراه، حصل على حاجات كثيرة رغم الظروف اللي نحن فيها.
0: أكيد.
3: فما نخليش دائما الظروف تكسر نحن.
0: أكيد.
3: نحن نواكب تمشي معانا الظروف هذه يوميا. فأني من الناس اللي أحب الدراسة ووقف مع الطالب أو الطالبة اللي دائما تجابر دائما تكون تشتي تدرس، فما نخليش الدراسة أو ما نخليش الظروف الحياة هذه عقبة في الدراسة.
0: أكيد إن شاء الله.
3: أدرس.
0: أكيد. بتمنى أن رسالتك توصل لكل شاب أم حمزة، لأنه بجد شبابنا محتاجين إلى دعم، محتاجين إلى توجيه،
3: محتاجين أيوة صحيح نفسية ودعم وتوجيه وظروف وحياة ومعيشية، بس برضو هذا كله بتخلقه إذا أنت كنت متصالح مع نفسك.
0: صحيح.
3: إذا أنت كنت راضي وقانع نفسك إنك بتحصل على الشهادة، يا اللي يدرسوا بالأرياف تحت الشجر.
0: صحيح.
3: يدرسوا بحجر، يدرسوا بألواح خشب، فالإنسان لما يكون طموحه واصل حدود السماء
0: حيوصل رغم الظروف. صحيح.
3: اليوم توضرت اليوم حال البلاد كده, بكرة يمكن ربنا يجازيك بحق ما عملت بالدراسة.
0: أكيد.
3: يكرمك تخرج بعته تخرج برع تدرس برع, أهم شيء معك شهادتك هي اللي بتكون جواز مرورك لكل مكان.
0: أكيد.
3: حتى لو كنت تبيع بطاط على الأقل بيذكروا, تذكروا الدكتور فلان اللي يبيع البطاط, تذكروا المشعر, يعني في برضو صفة قبلك.
0: صحيح.
3: في المهندس في دكتور فتهم لي.
0: صحيح.
3: أيوة. ولو أتمنى لهم صراحة لا يأسوش, أتمنى يعني يكافحوا قدر المستطاع يدرسوا, لأن أصبحت هذه البلاد ما عند معانا أحلام غير نحنا ندرس.
0: أكيد. شكرا لك.
3: أتحطمنا من كل شيء, خلي نحنا نعاندهم وندرس ونلاقي أحلى أو أفضل الشهادة
0: إن شاء الله بإذن الله.
3: تحياتي لكم يا حبيبي.
0: شكرا لك عزيزتي. شكرا لك أم حمزة, في أمان الله. فعلا مستمعينا الكرام, الشهادة الجامعية قد ترفع لك فرصة الوصول إلى عمل أفضل, ممكن إنها تمنحك مهارات وكمان تعطيك الكثير من الخبرات والمسارات. يعني صحيح زي ما تحدثت أم حمزة إنه شبابنا للأسف واجه الكثير من الظروف الصعبة, ودائما إحنا بنقول إنه في الكثير من الأزمات اللي واجهت الكثير من الشباب, ولكن هذا الشيء ما يستدعيش مننا إن إحنا نيأس, ما يستدعيش مننا إن إحنا نجلس مكاننا أو إن إحنا نوقف. لا, إحنا برضو نحتاج إلى إرادة, نحتاج إلى قوة إن إحنا نكمل رغم الظروف, وأكيد حيكون للنجاح طعم جدا جدا مختلف. زي ما تحدث كثير من الشباب أصر على إنه يكمل دراسته, ومع هذه الدراسة قام بعمل مشروع الخاص. عدد كبير من الشباب اللي بنعرفهم بيدرسوا في الجامعة في الصباح وفي المساء, ممكن يكون عندهم عمل أو بيشتغلوا. فالموضوع هو كله بيحتاج إلى إرادة وعزيمة قوة. صح قد يضعف بعض الشباب خصوصا لما بيشوف النتيجة السلبية أو بيشوف اللي سبقوه أو اللي قبله إلى الآن وما حصلوش على وظائف ممكن تكون مناسبة لهم ومناسبة لتخصصاتهم, فممكن البعض يصل إلى مرحلة إنه ليش أنا أتعب سنين في الدراسة, فالأفضل إن أنا من الآن أبدأ أبحث عن فرصة عمل. ولكن إحنا بنأكد على إنه الشهادة ضرورية جدا مستمعينا الكرام, ولازم إن إحنا نحصل عليها مهما

مستمعينا الكرام، وهي رسالة أكيد موجهة لكل الطلاب، وإحنا بنسأل الطلاب فعلا يعني إذا كنتم أنتم بتشوفوا إنه إكمال الدراسة الجامعية هو حل ممكن إنه ينقذكم من البطالة، هو ما هوش حل لإنقاذكم من البطالة، لأنه إحنا بنعيش واقع جدا صعب، فرص العمل قليلة، ولكن هذا الشيء غير مبرر إلى إنه إحنا نترك دراساتنا الجامعية. ليش؟ لأنه إحنا بنحاول إن إحنا نبحث عن حلول، وتركنا لدراساتنا الجامعية ما هوش حل، قد ما هو ممكن تكون إضافة إلى مشاكلنا السابقة. دائما أو زي ما قالت صديقتنا أم حمزة إنه الشهادة الجامعية هي تعتبر جواز لبناء المستقبل، وأنا كمان بقول إنه الشهادة الجامعية هي سلاح لكل شخص. يعني دائما أنا من الأشخاص اللي دائما بتحفز الكثير من الناس على إنهم يكملوا دراستهم بشكل عام، دراسة ثانوية إلى الوصول إلى الدراسة الجامعية، لأنه أشعر إن الشخص بلا شهادة شخص ما لهش أي قيمة. دائما الشهادة الجامعية دراسة الشخص بتعطي قيمة، حتى لو أنت ما لقيتش وظيفة يعني مناسبة لك أو مناسبة لتخصصك، إلا أنك لما حد بيسألك أنت خريج إيش أو إيش بتملك من شهادة، فهنا ساعتها أنت بتحس بالفخر وبتحس بالعظمة وبتحس قد إيش أنت لك قيمة في هذا المجتمع.

وزي ما قلنا مستمعين الكرام، يعني من الممكن إنه الأوضاع تتبدل والأوضاع تتحسن، ويمكن أنتم كمان تكونوا سبب في تحسن هذه الأوضاع من خلال دراساتكم ومن خلال أنكم تعكسوا الأشياء اللي أنتم درستوها على الواقع وتبنوا فيها هذا المستقبل. في الأول والأخير مستمعينا الكرام، أي مشكلة ممكن تواجهنا أو أي ظرف ممكن يواجهنا هي ما تعتبرش نهاية الحياة أو نهاية الطريق. حتى ممكن إن إحنا في طريقنا نفشل وتحصل لنا الكثير من المشاكل، ولكن الاختبار الحقيقي كيف إن إحنا نتجاوز هذه المشاكل، كيف إن إحنا نصنع من هذا الفشل فرصة جديدة للنجاح. وقد تكون هذه الظروف اللي إحنا بنمر فيها هي اختبار لمدى صبرنا مستمعينا الكرام، هي اختبار لمدى قوتنا، لمدى إرادتنا. فإن إحنا نستسلم في نص الطريق هي تعتبر مشكلة مستمعينا الكرام. فرسالة أكيد إحنا بنوجهها لكل شاب، لكل طالب جامعي وصل إلى مرحلة من اليأس، وصل إلى مرحلة إنه بيشوف نفسه إنه بيبذل جهد كبير وفي المقابل ممكن إنه ما يلاقيش يعني نتيجة هذا الجهد مكان يستطيع من خلاله إنه يكافئ فيه نفسه على هذه الدراسة. إحنا بنقول واصل دراستك، استمر واصنع نفسك، اصنع نفسك من خلال شهادتك، اصنع نفسك من خلال دراستك، اصنع لنفسك قيمة في هذا المجتمع، وخليك قوي وخليك صبور، وبإذن الله الأوضاع تتحسن. ومرحلة عن مرحلة أكيد مستمعينا الكرام بتختلف وبتتغير. يعني لما بنسأل الأشخاص اللي كانوا قبلنا على الأيام اللي مروا فيها والظروف اللي مروا فيها، بيفاجئونا بيقولوا إحنا مرينا بظروف أصعب من هذه الظروف، لكن عندنا كان قوة إرادة وعندنا كان كفاح على أن إحنا نكمل. فهذا الشيء ممكن نشوفه إنه قليل خصوصا في الجيل الجديد أو في الشباب. بنشوف إنه الكثير من الشباب أصبح عندهم إنه مش صبورين، أصبح عندهم أو إنه انتهى شغفهم. ولكن إحنا دائما بنحاول من خلال برامجنا، من خلال رسائلنا، إن إحنا نقدم الدعم الكبير لهؤلاء الشباب.

إذن مستمعينا الكرام، أكيد في ختام حلقتنا لهذا اليوم، تحية لكل شاب ما زال متمسك بالحياة، لكل شاب ما زال متمسك بالدراسة الجامعية. أكيد نتمنى لكم التوفيق مستمعينا الكرام، ووصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. بشكر كل مستمعينا اللي شاركونا أكيد آراءهم، وكل مستمعينا اللي وجهوا من أثيرنا رسائل للكثير من الشباب، تحية أكيد للجميع. لاقونا بكرة إن شاء الله بنفس الموعد ونفس التوقيت في حلقة جديدة من استراحة الظهيرة. كنت معكم من الإعداد والتقديم والإخراج.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
3: 12 عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
4: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
3: جراحة العظام والمفاصل،
4: الجراحة العامة والمناظير،
3: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
4: جراحة العيون،
3: خصم 50% على المعاينة في
4: عيادة أمراض الباطنية،
3: عيادة النساء والولادة،
4: عيادة الأطفال والرضع،
3: عيادة القلب والأوعية الدموية،
4: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا، خصم 20% على
3: الفحوصات المخبرية،
4: جهاز إيكو القلب،
3: الأشعة السينية،
4: جهاز سونار النساء والولادة.
3: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
4: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
3: 77-077-0532.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 03 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 03 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 03 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 03 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 03 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 03 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 03 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الرياء،

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي، وقال: قال معاوية، يعني ابن صالح: إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستة: سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه، شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وعند النسائي: سبحان الله وبحمده، وقال في آخره: غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله له به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب من نومه متى هب. رواه الترمذي ورواه أحمد، إلا أنه قال: بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر، فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه، وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر، فإن قال: الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا إلى آخر الآية، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإن وقع عن سريره فمات دخل الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح والحاكم، وزاد في آخره: الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي رضي الله عنه قال: أخرج إلينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله ابن عمرو
يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل.

0: تنفع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88.9
3: المبادئ صبرك.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقص أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية.
8: الصيفية
6: من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
6: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
12: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وزمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات

التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعني

0: إنتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
1: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: إنتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان،
1: صوتكم في كل مكان.
0: تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة،
1: في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك. تجربة
5: سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
1: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدنية
7: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
6: عدنية

0: يلا 80.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله في حلقة جديدة بعنوان الرفق بالحيوان. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس رفقا بالإنسان وكذلك رفقا بالحيوان أجلكم الله، وهذه مشهودة له صلى الله عليه وسلم في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن معاوية أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح أذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال والشاة إن رحمتها رحمك الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. فهذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه، وكلنا يذبح، وهذا أمر لابد أن الإنسان يراعيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا رحمت الشاة رحمك الله، إذا رحمت الشاة رحمك الله. طيب كيف يرحم الإنسان البهيمة في هذا الموطن كما جاءت السنة في ذلك؟ أول شيء أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح برفق، ولا يجرها بإيذاء وعنف شديد كما نرى من بعض العمال، نسأل الله العافية، أنه يجر البهيمة إلى مكان الذبح بشدة، ما عليه انكسرت رجلها، انكسرت إيدها، تعورت، ما عليه، لا، هذا غير صحيح. لابد أن يسوق برفق إلى مكان الذبح، أن يحسن وضعها على الأرض ولا يطرحها على الأرض بقسوة وشدة، وأن تكون آلة الذبح حادة حتى لا يؤذيها الذبح، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن الإنسان لابد أن يحد الشفرة. الشفرة هي السكين المدية. ليش؟ لأن إذا ما كانت حادة تتعذب الذبيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أن لا تتعذب الذبيحة، فلا بد الشفرة أن تكون حادة ولا يحدها أمامها وهي تشوف بعيد عن الذبيحة، وأن يعجل إمرار السكين على الذبيحة حتى يذبحها بسرعة، وأن لا يذبح أختها أمامها. يعني ما يصير ثنتين متقابلات ويذبح وحده والثانية تطالع تحس الذبيحة، فلذلك لابد من رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى رجل، كما في حديث عبد الله بن عباس، رأى رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد الشفرة أمامها، اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتتان؟ شلون يريد أن يميتها موتتان؟ ليش؟ لأنه قاعد يحد السكين وهي تشوف، يعني تفهم الذبيحة، تفهم أنه قاعد تحد السكين لها. فقال أتريد أن تميتها موتتان؟ لابد أنك تبعد حد الشفرة بعيد عن هذه الذبيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالبهائم، رحيم جدا. يقول بينما رجل يمشي، يقول أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، والحديث هذا مشهور، فوجد بئرا فنزل في هذا البئر فشرب ثم خرج. الحين معاناة، لما هذا الرجل كان شديد العطش
دور بير ولقى البير في فيها في في في الصحراء. الحين أراد أن ينزل، فعلا نزل وشرب ثم خرج. البئر عميقة، معاناة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يأكل التراب من العطش. فقال الرجل: اسمع اسمع، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، مثل الذي كان بلغ مني، يعني مثل ما كنت عطشان هو الحين عطشان، لكن أنا الحين خلاص ارتويت، وهذا الكلب أجلكم الله ما ارتوى. يقول إيش فعل؟ يقول: فنزل البئر فملأ خفه، ما لقى شيء. شلون يملأ خفه؟ إما بيد، ويمسك يد صعبة، يمسك الخف بأسنانه. تخيل الصورة أمامك، نزل الرجل هذا البئر وما في ما في إناء إلا الخف، خف يعني أجلكم الله الجوتي أو النعل، والغالب أنه يكون الجوتي لأنه يمسك الماء. شلون يصعد؟ ما في طريقة إلا أنه يعض على الجوتي بأسنانه حتى يصعد ويسقي هذا الكلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه. والله إنها صورة عظيمة جدا، مقطع عظيم، لو ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقنا. يمسك الخف بفيه بفمه، هذه ما يفعلها إلا العظماء من الرجال. يقول: حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. الله، هذه لو فيلم يكون أعظم فيلم في العالم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل كبد رطبة أجر. يعني الحين يقبل علينا الصيف، ما المانع أنك تحط إناء فيه ماء للطيور وللبهائم التي تمر بالشارع تشرب، لك أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعير، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حس بهذا البعير، ورآه تنزل البعير. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، يبكي؟ نقول نعم يبكي، وهذا حديث مشهور. فدمعت عيناه فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما يقول هذا البعير، فقال: من صاحب هذا البعير؟ فإنه شكى لي أن صاحبه يعذبه، أن صاحبه يعذبه. فقال رجل: يا رسول الله أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شكى لي أنك تعذبه. فقال: هو طليق لوجه الله. فأطلقه. فالرحمة بالحيوانات، بعض الناس، وهذه قصة حضرتها للأسف يوم كنت صغير، أحد الأشخاص حمى سكين لين احترت السكين ثم قطع ذيل الكلب جلكم الله. أين هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخوان، الرحمة بالبهائم الله عز وجل يرحمك بها يوم القيامة. ارحم ترحم، ما ترحم البهائم الله عز وجل سيحاسبك. فالله الله بالبهائم، الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات، حتى يرحمك الله عز وجل. أسأل الله عز وجل وإياكم أن يرحمنا الله تبارك وتعالى ويدخلنا الجنة. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع البيت السعيد رفقا بالقوارير، نداء من الحبيب صلى الله عليه وسلم

أنفق بها. ما تحتاج إلى تلك الصرخات وهذا البركان الذي أحيانا يتفجر منك، تريد أن تؤكد أمر. وصف الحبيب لها أنها قارورة، لأنها إذا انكسرت صعب جدا جدا أن تجمعها، وإذا انصدعت صعب جدا أن تجبرها. كم كلمة أحرقت في قلبها مواطن الرحمة، هي رحمة وأنت رحيم بها، ولا بد من الرحمة أن تتكامل. إياك أن تزلزل هذه القارورة بصرخات ومعاتبات، فحبيبك عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف إذا غضب في بيته أنه يضرب أو يكهر أو ينهر، إنما كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب عرف في وجهه. فكن خيرا لأهلك.

إذا انكسرت القارورة فكيف تجمعها؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى نسائه، ينظر إلى العاطفة في قلوبهن. كان إذا كان عند واحدة أي ليلتها مر على الجميع، إنها الرحمة والمودة. حبيبنا يوما من الأيام أتت إليه صفية بنت حيي أمي وأمكم عليها رضوان الله، تشتكي أن أم من أمهات المؤمنين حفصة أنها قالت لها يا ابنة اليهودي، لأن أصلها كان من اليهود. فرمم الحبيب قلبها ودمعت عينها، فماذا صنع الحبيب عندما رأى الدمعة؟ أزال الدمعة بيده بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. في هذه اللمسة الحانية أيها الأحباب تجتمع فيها جميع معاني المودة. نعم، هذه المسحة على عين أمي وأمك صفية بلسم الحياة كلها. ما أجمل أيها الأحباب ألا نشتد ولا نحتد. أحيانا ترى المرأة تفيض عاطفتها، فالبعض يلومها ويعذلها ويرميها بنقص العقل، وكلما شئت شيئا دمعت عينك، إنها قارورة. والحبيب يقول رفقا بالقوارير، ليس هذا باب تدليل يفسدها، لا، بل هو باب من الرحمة يجعل العيش معها عيش السعادة، إنها الرحمة. فكن رحيما، ابحث عن الكلمات الجميلة، فإن بعض الكلمات تجرح وتصدع القارورة، وتحتاج إلى سنوات طويلة بل سنوات ضوئية أحيانا حتى ترمم ذاك الصدع. فكن رحيما كنبيك عليه الصلاة والسلام ليكون بيتك

تخدش وقد تكسر، ولكن أحيانا أيها الأحباب ما تنكسر مباشرة إلا بتراكمات وتجميع لسنوات، وتنكسر القارورة يوم أن يطلق الرجل امرأته. ومما يكسر القارورة أحيانا الهدم النفسي، ومن ذلك الشتم. وبعض الناس إذا غضب شبه امرأته بحيوان، إذا غضب لربما رفع يده، والحبيب صلى الله عليه وسلم مما قاله وهو يصعد المنبر بعد أن اشتكى جمع من نساء الصحابة رضي الله عنهن أن بعض الأزواج يضربون نساءهم، قال: ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم. بل إنه صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه يوما شتم أو ضرب أو قبح. فلماذا أيها الزوج ترمي القارورة بلسان فيه حدة وترفع يدك وتضرب

ضرب. ودائما أيها الأحباب، المرأة إذا ضربت تراجعت إنسانيتها ونقص معين المحبة من قلبها واضطرب بيتها واحتدت أخلاقها وتسارع غضبها حتى أنها لا تستطيع أن تقود البيت. من ذلك التقبيح، مما يكسر القارورة التقبيح، حيث أن الرجل دائما يقبح شكلها أو يعيب ذوقها أو يتحدث في طريقة كلامها أو ينتقصها بأي انتقاص كان. كثرة الجرح تدمي القلب، وبعض الجروح لا تندمل، فإياك والتقبيح. البعض منا أيضا يتحدث دائما عن سوء تربيتها لأبنائها، مع أن التربية عملية مشاركة. هذا يجرح. أنت ما تفهمين، أنت لا تستطيعين تربين أنت. ثم يبدأ يذكر لها قائمة طويلة من المنغصات، ثم بعد ذلك يريد بعد الضرب والشتم والتقبيح والعيب، ثم بعد ذلك يريد أن يكون البيت سعيدا. هذا أمر محال، هذا أمر لا يمكن أن يكون. لذلك أيها الأحباب، البيت السعيد انعكاس لأخلاق الرجل، خاصة لأن الله جعله القوام، وللرجال عليهن درجة، درجة الرعاية والحفظ. لذلك تذكر دائما أن أجمل هدية تقدمها ليس أثاث جميل ولا حلي جميلة، إنما كلمة جميلة ترمم هذا القلب ولا تجعل القارورة تنكسر.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكية لراحة تدوم.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن الجائر

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
7: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
8: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث عدن، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
7: جراحة العظام والمفاصل،
8: الجراحة العامة والمناظير،
7: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
8: جراحة العيون.
7: خصم 50% على المعاينة في
8: عيادة أمراض الباطنية،
7: عيادة النساء والولادة،
8: عيادة الأطفال والرضع،
7: عيادة القلب والأوعية الدموية.
8: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً. خصم 20% على
7: الفحوصات المخبرية،
8: جهاز إيكو القلب،
7: الأشعة السينية،
8: جهاز سونار النساء والولادة.
7: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
8: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
7: 77-077-0532.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يناقش مع صندوق النظافة تحسين مستوى النظافة بالمديرية. وزير المياه والبيئة يستعرض مستوى تنفيذ برنامج عمل الحكومة للعام 2026. جمعية الحكمة تختتم المركز الصيفي الرابع للأيتام في عدن. حملة الرقابية على محلات الذهب ومصانع المياه والمعامل الغذائية في تعز. تربية تبن تناقش استعدادات المدارس الأهلية للعام الدراسي الجديد. افتتاح مدرسة جديدة في منطقة البديع بمديرية الحصين بدعم منظمة البحث عن أرضية مشتركة. وأخيرا، وزير الصحة يوجه برفع الجاهزية لمواجهة المخاطر الوبائية وتعزيز الرقابة بالمنافذ. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام البريقة أحمد الداودي مع المدير التنفيذي لصندوق النظافة بعدن سالمين علوية سبل تحسين مستوى النظافة في المديرية، واستعرض احتياجات قسم النظافة من الآليات والمعدات والعمال. وأعلن صندوق إضافة 10 عمال وتنفيذ حملة نظافة شاملة خلال الأيام المقبلة دعما لجهود السلطة المحلية وتحسين المظهر العام للمديرية. استعرض وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبية مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستوى تنفيذ برامج ومشاريع الوزارة للعام 2026، وناقش اللقاء نسب الإنجاز والتحديات والمشاريع المتعثرة، مع التأكيد على تحسين المتابعة وتركيز الجهود على الأولويات في قطاع المياه والصرف الصحي والبيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. اختتمت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية فرع عدن المركز الصيفي الرابع للأيتام بمشاركة 200 يتيم ويتيمة بحفل تكريمي وبرنامج ترفيهي في حديقة فان سيتي. وتضمن المركز أنشطة تربوية وتعليمية وثقافية وترفيهية، وشهد تكريم الطلاب المبرزين والمعلمين، وصل إشادة بدور الجمعية في رعاية الأيتام وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. نفذت الهيئة اليمنية المواصفات والمقاييس وضبط الجودة حملة رقابية في تعز شملت محلات بيع وشراء الذهب ومصانع المياه والمعامل الغذائية، وتحققت الفرق من معايير الموازين والتراخيص والالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا استمرار الرقابة وفق الخطة السنوية لحماية المستهلك. ناقشت إدارة التربية والتعليم مديرية تبن في لحج مع إدارات المدارس الأهلية استعدادات العام الدراسي 2026-2027

0: الملاريا والأمراض المنقولة بالنواقل، مع التأكيد على تعزيز الرقابة بالمنافذ وتشغيل الكاميرات الحرارية ورفع جاهزية المختبرات ووسائل التشخيص والاستجابة للمخاطر الصحية المحتملة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبيان والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: عدنية FM 89.1.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
9: فندق بريرة عدن السياحي.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
7: الرفاهية والمرح يلتقيان.
8: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
7: طيرمانات مجهزة.
8: غرف خاصة للعرسان.
7: خدمة غرف على مدار الساعة.
8: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
7: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
8: وموقف خاص للسيارات.
7: حراسة أمنية 24 ساعة.
8: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
7: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
8: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
7: 02-392-4481. موبايل
8: 77-11-76-90 أو
7: 78-11-47-214.
8: فندق بريرة عدن
7: السياحي.
8: رفاهية تلامس أحلامك.
9: تلامس أحلامك.
10: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
11: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: يا ام اللون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
9: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
8: جراحة العظام والمفاصل،
9: الجراحة العامة والمناظير،
8: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
9: جراحة العيون.
8: خصم 50% على المعاينة في
9: عيادة أمراض الباطنية،
8: عيادة النساء والولادة،
9: عيادة الأطفال والرضع،
8: عيادة القلب والأوعية الدموية.
9: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
8: الفحوصات المخبرية،
9: جهاز إيكو القلب،
8: الأشعة السينية،
9: جهاز سونار النساء والولادة.
8: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
9: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
8: 77-077-0532.
10: بدأ تنفع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: احنا ملناش طلبات، احنا لحم اكتفنا من خير مهرم بيه وشويكار هاني.
1: يسلم فمك يا جوجو.
2: يا جدعان احنا قاعدين عيب كده.
3: لو على المصروفات بسيطة يا عم جمعة.
0: بسيطة اديكي قلتيه، طبعا كل طلباتنا بسيطة.
1: اصيل اصيل يا سي جوجو.
0: احنا عايزين بدل ملابس.
3: ما عنديش مانع، بس هو يعني انتوا عايزين تلبسوا ايه بدل الملابس؟
0: ملابس بردك، بس يعني مش ملابس بالشياكة اللي انا لابسها دي. هيصدق ازاي اننا فقرة؟
2: شياكة؟ شياكة ايه يا عم جمعة؟ ده انت لابس بيجامة من ايام تحتمس والعدة واكلة نصها.
3: خلاص يا حسنة خلاص، انا موافقة على بدل الملابس.
0: ست الناس والله ست الناس.
1: وعايزين كمان بدل انتقال.
3: انتقال ايه؟ دي المقابلة كلها هتبقى في الشقة هنا.
1: هو انا مش هنتقل من دور ام حسنة لدور لا مؤاخذة امك؟ انتقال ده ولا مش انتقال؟
2: يا سلام.
0: بقول لكم ايه يا جماعه، بلاها الموضوع ده من اساسه، ولا انتوا تزعلوا ولا احنا نزعل، ايه رايكم؟
3: لا لا لا خلاص خلاص، انا ما عنديش اي مانع.
2: يا كنده لو فضلت توافقيهم على كل حاجه كده هيبيعوك اللي وراك واللي قدامك وبرضه مش هيستكفوا. بقول لك ايه، سيبهم لي انا هعرف اتعامل مع الاشكال دي. خلاص يا جماعه، كنده موافقه على كل طلباتكم كده تمام.
0: هو لسه في حاجه صغنونه صغنونه خالص قد كده.
2: صغنونه؟ مش لاقي عليك صغنونه دي، بس مدام صغنونه اتفضل قول.
0: من المفروض وكلك نظر يعني ناخد بدل مخاطر.
2: بدل ايه يا عنيا؟ مخاطر ليه؟ فاكر نفسك سليمان الحلبي؟
0: هو انا مش هعمل لا مؤاخذه اربع ايام.
2: وايه المخاطر في كده ان شاء الله؟
0: مش انا هفول على روحي ودفع الواحد ويمكن يسيبني المرض؟ مخاطر دي ولا مش مخاطر يا توحة؟
1: مخاطر يا اخويا طبعا مخاطر. اف بعد الشر عليه، ربنا ما يحرمناش من دخلتك علينا ابدا.
0: ولا يحرمنيش منك ابدا يا توحة يا قمر.
2: لا لا لا انا عايز اعرف بقى بجد، هو في ايه؟ هو في ايه؟ مش نلم نفسنا شويه كده ولا ايه؟
0: بنتدرب يا اخي بنتدرب، مش لازم نقنع اللي اسمه اياد ده اننا زوجين.
1: قول عصفورتين
0: حمامتين زاجل
2: ديناصورين ماشي.
3: خلاص بقى يا حسنى، من الاخر كده يا جماعه، المطلوب كام بالظبط؟
1: احسب انت يا سي جوجو.
0: حاضر، اتنين انتوا معانا ثلاثه من اول امبارح، يبقى المجموع كله 5000 جنيه.
2: ليه؟
3: تمام تمام انا موافقه.
0: موافقه؟ لا لا استني، لسه في دمغات وضرايب، يعني نقول كله كده شاكب راكب 9000 جنيه.
3: خلاص خلاص اوكي. حاضر
0: حاضر. لا لا لا لسه في بدل عطلات عشان النهارده الجمعه، يبقى كله 20000 جنيه.
3: وبعدين بقى حاضر يا عم جمعه.
0: لا لسه كمان في.
2: هو في ايه بقى؟ هي كل ما هتقول لك موافقه هتسوق فيها؟
0: لا انا كنت هضيف بدل طبيعه عمل بس.
2: لا بقول لك يا كندا، ما تيجي نلغي ميعاد النهارده ده ونشوف اب وام تانيين.
0: لا لا لا خلاص خلاص، بلاها بدل طبيعه العمل بلاها.
2: ليه ما تضيفهم؟
0: لا لا لا خلاص، ده حتى بيقول لك بدل طبيعه العمل ده فال وحش في الاتفاقات
2: يا راجل.
3: بس بس يا ماما. الو الو. ايوه يا ماما. لا ما تقلقيش يا حبيبتي، اسكار معايا في العربيه. لا لا لا ساعتين بالكتير وهوديه المستشفى، بس هو دلوقتي احسن كتير. انا فين؟ انا في دار ايتام يا ماما.
0: سلمي لي عليها كتير، الغاليه مرات الغالي.
3: لا لا يا ماما، ده طفل من الاطفال الايتام بيسلم عليكي. صوته؟ لا هو طفل بس وهو بيلعب في الجنينه من شويه بلع ضفدع بهدلك له احباله الصوتيه. طب انا هقفل معاكي دلوقتي عشان اداره الدار بيندهوا عليا. جاي اهو جاي اهو يا اداره دار الايتام. سلام سلام انتي دلوقتي يا ماما. سلام يلا باي باي. انت هتفضحني.
2: هو سيجوجو عمل حاجه؟ اللهم طولك يا روح.
3: خلاص ممكن تقعدوا بقى عشان افهمكم بالظبط هتعملوا ايه.
4: بقى معقول يا بوزو ابوك راجل محترم كده؟
0: وايه الغريب في كده؟
4: يعني اصل ما تزعلش مني، يعني اللي يخلف خلفه زي خلفتك دي اخره يكون كوميسيونج مخدرات مثلا.
0: كوميسيونجي؟ وشكرين يا عم فكري.
4: معلش يا بوزو ما تزعلش مني، بس انا بصراحه مش قادر اصدق ان ابوك كان موظف حكومه ودرجه تانية كمان.
0: وكان هياخد الاولى، بس الموت خده هو الاول.
4: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: ابويا كان عمود البيت وهو اللي كان

0: شايل مصاريف عيا امي، ولما راح كان لازم اشيل الحمل انا مكانه.
1: وانا اسف يعني في سؤال، انت مالكش اخوات يا بوزو؟
0: كان ليا اخ واحد سابنا وطفش من زمان، ما كانش ينفع اسيب امي نار اخر.
1: تاخذنيش انا مش عارف استوعبك يا بوزو. انت طلعت سوري يعني بني ادم؟
0: بس ما تقولش بني ادم.
1: انا غلطان.
2: ها يا جماعة، ابوس ايديكم وتكونوا مركزين في اللي انا بقوله.
3: مركزين قوي
4: قوي قوي كمان.
2: لا على فكرة بقى، انتوا كده مركزين مع بعض مش معايا.
5: بقولك انت وهي ابعدوا عن بعض كده شوية، انا عايزة مسافة 10 متر بينكم على الاقل. اقسم بالله احطلكوا اسلاك شائكة.
4: طب انا راضي ذمتك، في اتنين متجوزين يقعدوا بينهم وبين بعض 10 متر، دول لو مش قريبين وقريبين قوي كمان جوازك كأنها.
5: حيلك حيلك حيلك، انت صدقت ولا ايه؟ لا خلينا افكرك، كل اللي بنعمله ده تمثيليه يا حبيبي.
4: ما هو عشان تمثيليه لازم تبقى محبوكه عشان نعرف نكلفك بيها الزبون. ما تفهميناش غلط
3: يا راجل.
2: انا بدات اقلق، الزبون قصدي اياد اتاخر قوي، وماما روشاني عشان سكار اللي متربط في العربيه ده.
5: يا اختي سيبيه ده راخر ياكش يفطس ونرتاح من رعبه.
2: عشان مامي كانت تخلص عليا وعليك انت كمان على فكره.
5: وانا مالي بقى ان شاء الله.
4: بمناسبه وانت مالك دي يا انسه حسنى، احنا عندنا مشكله ومشكله كبيره يا اختي كمان.
5: والنبي يا عم جمعه ركز في اللي احنا قلناه لك، ومش لازم تفتي.
4: خلاص انتوا حرين.
2: ما تسيبيه حسنى بقى يقول اللي عنده.
5: يا ستي هيقول اي كلام صدقيني، ده عايز يعمل فيها العقل المدبر وخلاص.
2: قولي يا عم جمعه مشكله ايه.
4: لا خلاص بقى خلاص،
2: ما تخلص انت كمان بقى مش ناقصاك.
4: حاضر حاضر حاضر، دلوقتي لما يجي الباش مهندس اياد هيلاقي حسنى هنا، اول سؤال يا اختي هيساله هي موجوده هنا ليه وبصفتها ايه.
5: نعم يا اخويا، ده بيتي، انت كمان عايز تطردني من بيتي؟
2: يا غبيه، عم جمعه عنده حق، احنا اللي عارفين ان ده بيتك، انما قدام اياد انت رئيس مجلس الاداره، ايه اللي جايبك هنا بقى ان شاء الله؟
5: يا خبر اسوح، تصدق يا عم جمعه طلعت بتفهم؟ خلاص انا همشي قبل ما يجي.
2: يا سلام، لا طبعا ما ينفعش، انت لو مش جنبي وهتساعديني هتكشف من اول ثانيه.
5: يا دي الوكس، وهنحلها ازاي دي بقى؟ هو احنا يا ربي كل ما نطلع من حفره نقع في ضحديره.
1: معلش يا شوشو، انا عارف اني طولت عليك في كلام، بس كان لازم اقولك على كل المشاعر اللي جوايا، ودلوقتي بقى عايز اسمع منك. شوشو
2: ها؟
1: هو انت يا شوشو ما كنتيش معايا في رصة المشاعر الفياضة اللي انا رصيتها دي؟
2: لا طبعا كنت معاك، معاك قوي، معاك قوي كمان.
1: طب امال ايه بقى؟ يعني مفيش كلمتين كده عايزة تقوليهم؟
2: صدقني يا فكري، انا ارتباطي بيك غير فيا حاجات كتيرة قوي، وبسرعة عمري ما تخيلتها، بس انا كمان حاسة اني متوترة قوي.
1: ده طبيعي، طبيعي جدا انك تبقى متوترة، مشاعر الحب دايما بيبقى معاها مشاعر توتر كده.
2: بس انا مش الحب هو اللي موترني.
1: نعم، امال ايه اللي موترك؟
2: المكان اللي احنا قاعدين فيه ده.
1: قصدك الجنينة دي؟ حلوة صح؟ حلوة قوي فعلا، شجر وعصافير وهوا عليل. بصراحة الواد بوزو هو اللي شرع عليا بيها، قال لي يا عم الحاج فكري الجنينة دي هتخليك تدلدق مشاعر، وحصل والله العظيم حصل فعلا، تستم أفكارك يا بوزو.
2: أنا معاك، هو المكان حلو، بس الناس اللي قاعدين حوالينا شكلهم مريب قوي وبيعملوا حاجات صعبة.
1: لا أنا مش شايف، أنا شايف ولا عايز أشوف أي حد غيرك.
2: لا معلش من فضلك، بص كده وشوف اللي بيحصل حوالينا.
1: يا ستي أنا ما يهمنيش غير
2: لو سمحت يا فكري بوك.
1: هيكونوا بيعملوا إيه يعني؟ إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ الله الله الله الله الله، ده إيه ده كمان؟
6: عيب يا أستاذ، يا باشمهندس، يا عم أنت، وأنت ما عندكش إخوات بنات ولا إيه؟
3: وأنت مالك أنت؟ ما تخليك في حالك، أما راجل حشري صحيح.
1: حشري؟
7: سمعت، خليك في حالك بقى.
1: ده بيقول لي خليك في حالك، ده مفيش خشة خالص يا شوشو.
2: فهمت بقى كان قصدي إيه؟
1: على العموم برضو يعني برضو هم عندهم حق يا شوشو، خلينا إحنا في حالنا، انسيهم خالص، خلينا بقى نكمل اللي كنا بنقوله.
5: بس لقيتها، لقيت اللي هيخلي إياد يقتنع بسبب وجودي هنا.
2: ايه قولي؟
5: هتقولي اني جاي اعطف عليكي وعلى عيلتك الشحاتين، واني جايبالك هدوم القديمة.
2: جزمة قديمة.
5: وجزمة قديمة يا ستي مع الهدوم القديمة، يعني الجزمة دي هي اللي هتفرق معاكي؟
2: انا قصدي جزمة قديمة هديكي بيها لو ما بطلتيش الافكار المهببة دي.
5: ليه مهببة ليه؟
2: إياد مش هيصدق يا فالحة، هيقولك ليه ما اديتهاش الحاجات دي في الشركة او حتى في العربية.
5: عندك حق، خلاص بلاش، نقول له ان ليا خالة ساكنة هنا وكنت جاي اعدي عليها.
2: يعني مليونيرة ورئيسة مجلس ادارة شركة مقاولات، وخالتها يعني سوري عايشة في حتة لا مؤاخذة زبالة زي دي.
5: ما تحسني ما لفظك الله، بس بصراحة برضو عندك حق. بلاش، نقول ان عربيتي الانتيك اتخبطت وجايبينها العم وز السمكري هنا يرمهالي.
2: عربية انتيك بتسعة مليون جنيه لما تتخبط نجيبها العم وزة؟ بذمتك ده كلام يتصدق؟
5: لا انا خلاص بقى غلوب حماري، تصرف انت يا ستي.
2: مين؟ ماما يا ستي بتطمن على سكار.
5: قولي لها يا ستي سيزفت مرزوع في العربية وكويس زي القرد، هو ده يعني يحصل له ايه؟ وخليها بقى تسيبنا في اللي احنا فيه.
2: حسنة، حل المشكلة اللي احنا فيها دي جوه العربية.
5: سلام، طب ما انا قلتلك حل العربية ده، قلتلي انتيك وتسعة مليون واتريقتي على عم وزة حبيبي.
2: يا بنتي بقولك الحل جوه العربية، جوه.
8: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9 عدن جا اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي. أيوة. يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جا اف ام.

0: 是。
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: فندق برير عدن السياحي.
3: فندق برير عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحية.
3: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
3: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
3: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
3: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
4: وموقف خاص للسيارات.
3: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق برير عدن.
3: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
3: 02-392-4481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
3: 78-11-47-214.
4: فندق برير عدن
2: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
2: تلامس أحلامك.
5: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم، انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

إن شاء الله أول غنوة هقدم لكم أغنية باللهجة اللبنانية للبنان الشقيق. وأنا مش عارف إزاي بشكركم على حفاوتكم وعلى استقبالكم الرائع ده، مش مستغرب من حبايبي وإخوتي اللي أنا باجي عشان ألتقي بيهم كل ما الظروف تسمح لي. وكل ما صحتي تسمح لي. بس كنت بابعد عنكم من حين لآخر. طبعا انتوا عارفين ان انا قلبي تعبان شوية وعشان كده ما بقدرش اغني كتير، لكن عشان خاطركم الموت وانا بغني لجمهوري الحبيب مش كتير عليكم.

اكتب عشان حطير مكتوبي لكتب عشان

يودوه إن كان في قربه ولا في بعده أنا بحبه وراعي وده.

يا واشوف في حب وسعد وشايا خلونا احب على هوايا واشوف في حب وسعد وشايا

0: مش هقدر اقول مش هقدر انا اوقف لازم يعني انا ضغط على نفسي والله
1: لا يسلم
0: الله

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
1: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.